زاد في حبك مقرة كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

0: الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز.

0: من الكويت.
1: هذه مارينا اف ام. مارينا اف ام.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: نغم الصباح مارينا.
1: تست تست تست. الو الو الو. شوف صوتي زين ولا لا؟ يعني للأمانة كان ويكند المرض بعيد الشر عنكم، بس زين يعني الواحد يمرض بالويكند عشان باقي الأسبوع يكون زين. يضحي بنفسه عشان الشغل.

صباحا مشرقا. شنو بعد علمونا بالتعبير بالعربي؟ كنت تكتب تعبير زين ولا لا وانت؟ كان تعبير بالنسبة لي أصعب شيء، لأن أحس إن ساعات حتى لو شنو ما كتبت المدرس يبيني أكتب بالطريقة اللي هو يبيها مثل ما هو علمنا. ما أدري.

0: يوم الأحد، يوم الأحد، لا حزينا لا سعيدا.
1: في ايه باليوم الاسود ده؟
2: كوابيس.
3: نعمل ايه يا فندم؟
4: لا ما تشوف شر.
5: زملائنا ناسوا يواصلون العمل.
6: نغم الصباح.
7: صباح الخير، يوم جديد، اسبوع جديد، اهلا وسهلا. 6:32 دقيقة. شوف انت الحين قاعد تسمعني بهذا الوقت لايف على مارينا اف ام 94 على نغم الصباح. هذا دليل على ان ايش كثر انت شخص يعني صاحب مسؤولية. انت انسان مبكر طالع من بيتكم، عارف شو لك واللي عليك، ولا انا ما عندك عيال تقطهم المدرسة هالحزة. فهذا من الاشياء الحلوة في الحياة على فكرة، لان اي الوقت اللي الواحد يكون مضطر. بس مو الحين، شهر 9 والناس. صباح الخير، اليوم نسولف معاكم عن اخر شيء شريته وتحسفت انك شريته. واحنا وايد نشتري، خصوصا اول ما ينزل الراتب الواحد ما يشتري فيه، في لحالة كذي يحس انه صار غني مرة واحدة، ولازم يشتري أي شيء يطلع بويها، سواء كان أونلاين أو راح المول أو أي إن كان، أو يصير ساعات كريم مع اللي حوله ويحس إنه تدري شلون لازم أشتري لك، أنت أصلاً تستاهل حقك أو حق نفسك. عموماً شيء شريته، آخر شيء شريته وتحسفت إنك شريته، على 220-20-94. نبلش رقم الصباح، نفس عميق. يس، تذكرنا عندك الأسبوع كله تخلص، تبي تخلصها لا تحاتي ولا تفكر زيادة، هي مجرد شوية أشياء بس الواحد لو يتعلمها حق نفسه راح يكون الأسبوع وايد أبسط. خليك معنا نسولف، نسمع أغاني وبعد شوية نسولف معاكم. خش

0: طولك وداوم بلدلة.
1: 46 دقيقة في نغمة الصباح. أمس في وارد توني قاعد من النوم وشيش أقول ليش لما أقدم البرنامج أقول 46 47 طلال شوي شوي تقدر تقول 46 دقيقة في نغمة الصباح شوي شوي كل ريال اللي توقع سيارة تقول شلاش فيها نقز من مكاني. صباحكم الله بالخير، أهلا وسهلا. بداية الأسبوع داشة رمشة بعيني اليمين، ها قاعد أحاول أطلعها بس من خشة جي تروح يمين تروح يسار، أدري أذيتني من أول ما أطلع من البيت. خليك من هذا. اليوم نبي نعرف منكم شنو أغبى شيء أو آخر شيء شريته تحسفت عليه. نشتري أشياء وايدة ولا ما ينزل الراتب مو بيدنا، شيء يجيلك شعور إنه أنت محتاج هذا الشيء، أو إذا صار عندك هذا الشيء الحياة وايد راح تكون أحسن. هني صباح الخير يوسف يقول شريت جهاز رياضي للمشي وصار الحين علاقة الملابس المحترفة. نعم يقول النوع اللي شريته بعد يعني مو النوع الهين، قريب من اللي موجودين بالنوادي يا أنت يا. هذه الخطوة الأولى إنه يصير عندك جيم بالبيت، ليش لا ليش لا، بس يعني يقول قاعد أعلق عليها ملابسي. هني نادية تقول صباح الخير دفعت اشتراك سنة كاملة أوكي هم نفس الشيء النادي، دفعت اشتراك سنة كاملة للنادي وبس دخلت أول يوم عشان أصور ستوري والحين صار لي 3 أشهر أمر يمه وأقول باتشر باتشر باتشر. هني عبد الله يقول صباح الخير شريت ماكينة الوافل اللي يسوون فيها الوافل على بون، يعني كل يوم الصبح أسوي لي وافل أو أسوي حق لي هال، بس يقول يعني استخدمتها مرتين تقريبا صار لها سنة. حلو سنة يعني معناته أنت ما عدت الغلطة مرتين. هني صباح الخير شريت هذا الكرسي اللي هو ليزي تشير، ها كلها بس جاتكم عن طريق الواتساب على فكرة، ليزي تشير اللي هو المريح وايد هذا، ها يقول شريته تقريبا 300 وشيء وما يلوق على أثاث الصالة زوجتي تقول، لذلك حطيناه بغرفة المخزن. هذه بعض الأشياء الواحد يكون عباله إن إذا شراها يكون يعني صار الوضع وايد أفضل. ولكن هني صباح الخير كوب يحافظ على الحرارة 12 ساعة وحق المكتب، بس أنا أشرب قهوتي بسبع دقائق فيعني ما أدري على أي أساس. لا تعليق. من الحين أحذركم إذا كحيت كحة مفاجأة فأنا مريض سامحوني، أتمنى لكم أن أنتم تكونون بصحة وعافية، وعلى فكرة الفيروس ما ينتقل عبر الأثير.

0: صباح الخير. 56 دقيقة حق من تهدي هذه الأغنية. أكيد في شخص معين يا بالك وأنت قاعد تسمع. صدق ممنون بس حق somebody ما أقدر أقول لكم.
1: نغم الصباح مع طلال ملك وشيخة البهاويد معك لين توصل دوامك. مارينا
0: أحب أحسس تشات جي بي تي إن ترى مو

0: سؤال.
1: تدري شنو يضحك؟
0: ايه
1: تكرمون شلب واحد من الربع اسمه كلاودي. كل ما يقول كلاودي يصير اتذكر كلاودي هذاك.
0: سكايب ولا سكايبي؟
1: سكايب.
0: سكايبي. ايه انا اقول سكايبي.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. تمام.
1: شو كان ويكندك؟
0: ويكند حلو.
1: صدق؟
0: اي والله. رحت يعني طلعت من البيت.
1: كفو كفو. يعني اذا في شيء ابي اطلع فيه من بهالحياه مع من معرفه شيخه ابيها تطلع اكثر بالحياه، تروح تشوف الدنيا برا. زين سويتك؟
0: طلعت
1: رحت مسرحيه يوم الخميس ولا شيء؟
0: اي الخميس والسبت. تخيل.
1: اللي معاه ما سويت شيء.
0: اللي معاه ما سويت شيء.
1: زواره؟
0: لا لا لا زوارة احنا ما عندنا زوارة لان عندنا عشوائية في الزيارة، فطول الاسبوع الناس تروح حق الناس.
1: مو غلط.
0: اي عرفت، فشايفين بعض طول الوقت.
1: بس انت مو البيت العود؟
0: لا لا مو احنا بيت العود. عشان
1: بيت العود؟
0: ايه البيت العود القادسية.
1: القادسية تيمعون هناك في يوم معين؟
0: مو يوم معين بس احنا طول الوقت يعني كذي. شو اسمه رحت مطعم تعشيت.
1: ما شاء الله شفت اشياء جديده.
0: اوه
1: حياة حلوه.
0: طلع في ناس وايد يروحوا مطاعم.
1: صح زحمه. طلع في ناس ينطرون دور. ها
0: الدور ويتنج ليست.
1: ليش يعذبون نفسهم؟
0: والله اخر مره صار عندي ويتنج ليست كان ماني جاي للمطعم. بس تذكر المطاعم اللي على السيف.
1: ايه والله انت قاعد تتكلم عن شنو 2000 متى 2013؟
0: اي هذا ويتنج ليست. هذا اخر مره.
1: واو يلا زين زين زين. شو شو. احنا ما بشيء في الدنيا غير انه يومنا ما يكون ممل.
0: اي صح
1: ان العشوائيه حلوه والتكرار يعني ها زين.
0: بس القعده بالبيت يعني مو ممله صح.
1: والحين ما نبطل الموضوع لين الويكند الجاي عشان نشوف شنو سوينا
0: الويكند الجاي.
1: انا ويكندي كان وايد حلو.
0: كان حلو.
1: ويكند مرض.
0: اوه
1: اي والله
0: سلامات.
1: بس نايم شيء حتى بالزوارة بس نايم وعرق حالتي حالة. بس زين يعني على الأقل يو أقوى يومين بالأمس طبعا الجو ما يرحم. ما يرحم الجو. أمس كان عبارة عن غبار وفي ناس يقولون طوز. شخباري صح
0: قديمة.
1: ايه وايد قديمة.
0: للحين في سمعتها يعني.
1: لا لا هي تبالي بس يعني. تدري لما نكون على الهواء دائما كل شيء على بالنا. بعضهم نقولهم بعضهم ما نقولهم. بس يعني الحمد لله الساعة 7:05 بنغم الصباح. اليوم موضوع حلقتنا هل أنت ضحية هذه الأشياء ولا لا؟
0: شنو آخر شغلة شريتها وتحسفت أنك شريتها؟ أعتقد عندي شغلات كذي شريتها وتحسفت. اشياء مثل يعني مثلا شفت انا لما اتوهق بالمطار.
1: بالمطار
0: بالمطارات اكون ناسيه سماعاتي شيء. فاشتري اشياء عشوائيه اللي هو اوكي ماكو السماعه هذه الصغيره خل اخذ العود.
1: يعني ما يكون شيء على قد شنو ناقصك
0: بس عشان ابي اسمع وابي بعدين ان انا ايش سويت شنو هذا
1: الشيء اللي شريته.
0: اي يعني يمكن 15 دينار شيء كذي
1: ولا شيء. هذا
0: اي بس بول يعني ولا شيء.
1: مو حقك.
0: مو حقي وما اعرف لها ويعني خرابيط عرفت. اشياء كذي اللي هو اشتريها بعدين اقول انا شنو هالبياخه يعني.
1: انا اقول شكون عندك فلوس زياده اوكي بس تطيح الفلوس بدينا او ينزل راتب لازم ناخذ قرارات سيئه. فمثلا هني مسج واصل من امونة تقول صباح الخير شريت ماكينه قهوه مع الهبه ايام القهوه بس عشان اصور الصبح وكذي بس الحين ما احب اشرب قهوه غير سريعه التحضير اللي هي 3-in-1. قلت سالتها قلت لها كم خذيتيها؟ كانت تقول 389 دينار. تقول صديق مرات اسوي القهوه بس اصور وبعدين اروح اسوي لي القهوه الثانيه سريعه التحضير. هذه مشكله مواليد الثمانينات. لا يا امونه الناس تحب القهوه خلاص تسويها اعطيني اياها.
0: لحظه في شيء غالي شريته وتحسفت؟
1: غالي غالي يعني
0: غالي كذي نفس ال 300 اللي ضاعت هذه.
1: يعني اذا كان مثلا جهاز الكتروني اكيد اكون يعني مسوي هوم ورك قبل اعرف شلون اعرف حقي مو حقي يعني. بس في اشياء ساعات ناخذهم مع الهبه يعني. واحد مسجات مساء وصلوا يقول شريت جهاز الرياضه المشي. هذا يعني كل بيت فيه. ولا تقولي لي ولا اقول لك كل بيت عنده هذا الجهاز لي شيء واحد فقط. صح. هو علاقه ملابس مو اكثر ولا اقل.
0: وعشان عدم الاحساس بالذنب بس يعني
1: بس نفس الاشتراك مال النادي.
0: رفع العتب بس يعني
1: بس عشان الواحد يحس انه متى ما بغى يقدر. بس هو بالحقيقه هل قاعد يستخدمه؟ هل هو محتاجه؟
0: لا لا والام لا تقول لا. هذا اللي متى خلينا هني بس هو عشان شذي بس
1: قص على نفسنا. يا ابو علي
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: تذكر شنو اللي تحسبت شريته
1: انت
2: ب 400 دينار تقريبا. باروكة.
0: باروكة 400
2: شوف الشرنق
1: جت له فتره قال هبوا بالبواريك، اذا انت اصلع تقدر

0: تلبس لك باروكه شكلها وايد تصدقي. كان يقول خل اروح. راح بروحه وهو مشكلته ما يروح بروحه، ما ياخذ احد معاه، اي ياخذ قرارات وايد متسرعه. فقط 400 دينار على باروكه.
1: أبوي
0: لازم اراويك الصور.
2: لا
0: لازم اراويك الصور.
2: بس لا يعني قلت انا بجرب قبل لا اسوي زراعه.
1: زين جرب بس لا تقطع 400 دينار.
2: بس ما راح اسوي زراعه، احب صلاتي.
0: اي سنه كانت؟
2: 2000 و اخر 2022.
0: اخر 2022. خلينا ندش على الشات. ايوه كاهو، شوفي تخيلي هذا هو حسين.
1: ابوي حسين ليش سويت كذي؟
0: حق اللي قاعد يشوفنا عن طريق التلفزيون، هذا هو ابو علي مع وينه. ايوه
1: لازم تحطها ستوري اليوم.
0: ايوه لحظه زوم شويه. اوكي هذا هو ابو علي مع شعر، ولكن في القديمه اللي هي بدون شعر. والله عليك حركات. بس هذا هو الجوزائي ترى. انه اي انه يعني ما يمل، لازم يسوي له شيء جديد بين فتره وفتره. عموما انت وانت شنو اخر شغله شريتها وتحسفت انك شريتها؟ هذه هي سالفتنا اليوم في نغم الصباح. هني مسجات قاعد توصل، راح اقراهم بعد شوي. ولكن واحد من الاشياء اللي تضحك هو اذا شريت ملابس اوكي اقل من السايز اللي انا البسه عشان اقنع نفسي اني اذا ضعفت بلبسهم.
1: هذه الخطه اللي ولا مره تطبق.
0: عموما الله يعافي ابر التنحيف. صح. صباح الخير، خسولفوا معنا.

0: حالة الطقس اليوم.
1: أصبح عليكم بالخير، يومكم سعيد وحالة الجو متوقع اليوم الأحد وفي الأيام القادمة. متوقع جو حار وهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعة الهواء من 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة وسحب متفرقة. وبالليل الجو معتدل وهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل، تتراوح سرعة الهواء من 6 إلى 26 كيلومتر بالساعة. العظمى متوقعة 36 درجة مئوية والصغرى تنخفض إلى 23. في الأيام القادمة متوقع باكر الاثنين وفي يوم الثلاثة جو حار وهواء شمالي غربي معتدل إلى نشيط السرعة، تتراوح سرعة الهواء من 10 إلى 50 كيلومتر بالساعة وفرصة غبار على بعض المناطق. العظمى متوقعة 40 درجة مئوية والصغرى تنخفض إلى 26. أتمنى لكم يوم سعيد، كان معاكم أسامة المذن، ونرجع الحين مع نغم الصباح ومع السلامة.
2: صباح النور غزلاتيك.
3: يا جماعة أنا وين كنت أداوم؟ أنا قلت لكم شخصيتي متغيرة.
4: صباح الخير
5: ومتفائلة.
3: ما أدري ما عرفني.
0: نغم الصباح.
6: شيخة اعترفت، أبو علي اعترف، وأنا بعد هم عندي اعتراف على شنو آخر شغلة شريتها وتحسفت إنك شريتها. تعرفين الخلاط، الخلاط اللي بالبيت تحطين فيه مثلاً عصاير، تسوين خلطة أو أي شيء يخلط، في النوع البورتبل تأخذينه معك وين ما تروحين. فأنا صار فيني لأن بيخفف مصاريف إني أروح النادي وعندهم أشتري مثلاً دينارين وثلاث دنانير البروتين، خلاص أنا أشتري البروتين عندي بالبيت. وبما أني أقدر أشتري البروتين عندي، لحظة في صوت غريب يطلع. اوكي تليفونك، من اللي معصب؟ من اللي معصب؟ في احد معصب قاعد يقول شيء.
2: امبي
6: منو؟
2: ما ادري، يوتيوب اشتغل.
6: حاسني فضول انا
2: بروحه،
6: احس واحده من عماتك او شيء.
2: لا لا لا، يوتيوب شغل بروحه. اي
6: اخر شيء حلقتك تطلع. فجهاز الخلط هذا البلندر، بس شنو؟ يكون بورتبل، تشحنيه على يو اس بي سي، تاخذينه معك وين ما تروحين.
2: اي اي اي شفته،
6: خذيته ب 49 دينار وبررت حق نفسي كثر ما اقدر ان انا استاهل اشتري.
2: انت طلبته من برا؟
6: لا شريته من هنا.
2: اي اي اي
6: نوع ممتاز وقريت عنه وكذي، رحت خذيته. المهم استخدمته يمكن 3 مرات. تدرين شنو ثقيل؟ تدرين شنو ثقيل؟ وانا توني شايل اوزان. اي شيء هذا بعد؟
2: لا انا شريت واحد نفسه اللي قاعد تقول عنه، بس أي خفيف. أي من
6: يخلط زين؟
2: اي من برا، من برا وارخص اعتقد، لانه يعني
6: تدرين ضحكني كلمه من برا.
2: اي اي هذا بس لانه ما ابي اقول، ما ابي اقول الشركه اللي جايبه. اي عرفت. بس تدري، بس تدري شنو؟ مثلك إيه استخدمتها مرتين.
6: قاعد في الركن البعيد الهادي.
2: اعتقد ان ادوات النادي كان نقط عليها فلوس بس ما نستخدمها.
6: اي لان يعني عندنا مثل ما قلت هذا الشعور انه مبرر ان احنا نشتريه عشان نعطي نفسنا شعور ان احنا قاعد نمارس هذه الرياضه، ولكن الرياضه الحقيقيه تصير بالنادي فقط.
2: ايوه نقول لا نحتاجها نحتاجها.
6: صدقني اذا شريتها والله راح تشوف واحد ثاني. ام محمد صباح الخير.
7: يا هلا يا صباح النور والنوار.
6: حياك الله.
7: تمام الحمد
6: لله. الله يسلمك ويخليك، اتمنى لك، اتمنى ويكندك كان احسن من ويكندي.
7: الحمد لله
6: الحمد لله الحمد لله. قولي لي الحين شنو اخر شغله شريتيها وتحسستي انك شريتيها؟
7: شوف انا اشتري وما استخدم بس ما تحسست، يعني اقول ابيهم، لا ابيهم راح يجي يوم استخدمهم.
6: يوما ما ساحتاجهم.
7: اي ما قطهم ولا استغنى عنهم.
6: زين.
7: يمكن اخر شيء دنابل.
6: اوكي حلوين.
7: النادي.
6: اي وزن؟
7: خذت كل الاوزان اللي هو بوكس كبير عرفته.
2: واستخدمتيهم ولا لا؟
7: تستخدمينه كبار كجنبل صغير فيه يعني كل الاوزان
6: ان شاء الله.
7: لا مو انا، شو خليني اقول لك، انا خذيت ليش مال كوتش خلاص، انا اصير مدربه.
6: ممتاز.
7: خذيت رسمي
6: كفو
7: ومدربه رسميه بنادي، بس انا مبلغتهم اني انا ما راح امارس المهنه الحين.
6: زين.
7: بعدين لاجل المسمى، لان عندي وايد اشياء براسي مو
6: فاضية. إذا ما يخالف من الحين نوقع معاك حق عميلة جديدة اسمها شيخة البهاويد.
7: أبا عيوني عيوني
6: شيخة تقعدينها من اليوم مو محمد، بلها كوتش أو كابتن.
2: من الحين تعبت.
6: من الحين تعبت.
7: ريلي أنا صارت معاه إن شرى شغلة، تعرف لما بالديوانية يجي واحد يبي تاجر بشغلة في ربع كله يدعمونه فيشترون من عنده.
6: زين.
7: فريلي شرى من عنده عشان أنه شرى من عنده.

0: ده شغله بخمسين دينار
1: زين.
0: اللي هي بوكس فيه كل اشياء اللي المفكات الستين الشي سوالف اللي فك وتركيب
1: فهمت فهمت زين.
0: فلما جاء قال لي شريته، قلت له انت ما تحب السوالف ليش شريته؟
1: اندمج
2: بس تشوق
0: انا ذليته على السالي شرى فيها
2: مسكين.
0: كل مره اطالع اقول ليش شريته؟
1: زين هو ب 50 شراهم، انت كم شريتي الدنابل؟
0: ب 25 سنه
2: و 26 او 29
0: هلا. اوكي بس انا لا انا راح استخدمهم بس مو الحين.
1: مو الحين، يوما ما.
0: اي راح استخدمهم. انا قاعد افكر اصلا اسوي غرفه نادي بالبيت.
1: كفو. بس في نادي تروحين نادي انت؟ تروحين النادي؟
0: انا اي اروح شو
1: ما. اي ما هذه السالفه اللي يروح النادي خلاص تعيز انه بالبيت بعد يتمرن، ما عدا اخوي الشخص الوحيد اللي اعرفه اللي يتمرن بالبيت. والله برافو
0: والله يحظهم اللي يتمرن بالبيت، بس انا صح. احب كذي احد يمي او انه شيء يشجعني، لان صح. انا النادي اللي اروح له وايد البيئه اللي عندي تشجع انه سوي حطي كذي
1: خلاص يعني. عيل ندزله شيخه بعد انا الا بدخل شيخ النادي الا بدخل النادي
2: يا ريولي
1: ابو محمد بلال شو ما يتحلو
0: الله
1: يحييك الله لو سهلا
2: صباحك خير.
1: هني مسج واصل يقول تذكرون هبه الكاميرات الاحترافيه؟
2: ايه
1: اي لان بعدها انا راح يعني اصير المصور اللي الناشونال جيوغرافيك راح يدقون علي إيه. عشان يبونه. يقول شريتها وبالنهايه كل الصور من جوالي.
2: اي يعني بعدين اكتشفوا وايد، انا ما شريتها ما هبيت، بس اكتشفوا وايد ان التليفون كان كافي يعني.
1: طبعا انا اي شخص يقول لي هالاشياء دائما اساله بكم شريتها؟ الاجابه 1300 دينار.
2: أوه.
1: وكان معها عدستين مجانا، ما في شيء اسمه مجانا يا عزيزي.
2: الله الله الله 1000
1: اي 1300
2: تخيل 1300
1: احتراف
2: وحطيتها على جنب.
1: شوفي المشكلة أن هالتكنولوجيا بعد وقت معين تصير خلاص ما منها فايدة. يعني أعطيها مثلاً 5-6 سنين خلاص تبدأ يعني ال HD مثلاً 1080 تصير خلاص قديمة، الناس قامت تصور 4K. 4K يعني أوكي هو اللي يمكن مسيطر، بس إجابات وايد على 220-20-94. نسمع صوتكم وانتوا رايحين دواماتكم يلي مداومين. صباح الخير عايشة تقول شلونكم شخباركم إن شاء الله بخير. ممكن تحطوا لي شيء لطلال مداح؟ في أغنية اسمها قصري بعد المسافة، ممكن؟ اي ممكن
2: ممكن ليش لا ليش لا. احنا قلنا لا ما نقول
1: يعني
2: لا.
1: خالد يقول صباح الخير، اكثر شيء او اخر شيء شريته غالي وما استفدت منه مروحة تتعلق على الرقبة. اوكي
2: لحظة لحظة لحظة،
1: المروحة شي تحطينها اوكي فتعطيك برودة وانت مثلا مكان حر. الو منطقي عشان لما نروح قسيمتي بالمطلع اوكي تبرد علي. كم شاريها خالد؟ بكم شاريها خالد؟ عاد بالضبط الموقف اللي صار فيني امس، رحت المطلع انا وكان حار، الحين مو ادري الكهرباء حق قسيمتي وحار وقاعد ونصها بعدين يقول لي تعال خل نروح هني لان مال ساتلايت، فقاعد يشرح لي وين يبي يحط النقاط وانا بس تكفى. اخر ساعات كان قاعد يتكلم ما ادري ايش قاعد يقول، كنت اتوقع اني محتاج نفس مروحتك خالد. يقول شريت مروحتي ب 110 دنانير
2: استخدمها
1: وطلعت ولا بيزة.
2: طبعا شو مروح على اللي قبل
1: ما اقدر اقول شيء. عموما صاروا معنا اليوم شنو اخر شغله شريتوها وتحسفتوا انكم شريتوها على 220-20-94 مسجات او بالاتصال.

0: نغم الصباح
1: مارينا اف ام
2: جنايدن
0: again
2: جنايدن دن دن دن دن دن دن دن دن
3: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام في بنك بورغان، أنت دافعنا.
4: باجي إعلان واحد بس.
5: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور صالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
0: صباحا
6: طابور طابور
0: يلا يلا قوم قوم صح صح
6: واحد طبيعي
0: واي زحمة نغم الصباح
6: حرك حرك
0: هذا الهواء لا تأخر على البصمة.

0: 7:16 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير. بدأت الأسبوع يوم الأحد. شنا اليوم الأحد؟
1: اليوم الأحد وأمس
0: الأسبوع الجاي راح يكون شوية متخصبق.
1: ليش؟
0: لأنه راح يكون نص توقع الوقفة بعدين العيد. شنو الحين لازم نسوي؟ فخلص شغلك كله هالأسبوع. لا تروح الأسبوع الجاي بعدين تقول ها صدق أنا ما أدري ليش.
1: إيه وتنسى وكله على آخر لحظة. بس أمس كان يوم المرأة الكويتية.
0: صحيح.
1: يعني
0: شفت بوستات وايد وبصراحة كلي فخر.
1: إيه الناس يحتفوا فيها إنجازاتها، سواء المرأة اللي قاعد تشتغل برا البيت وحتى ربات البيوت داخل البيت، كله مفتخرين كلنا فيهم. فكل عام وانتم بخير
0: يا رب. شفت وايد بوستات كانوا حاطين، يعني في جهات معينة كانوا حاطين موظفينهم، في جهات معينة كانوا حاطين النساء الكويتيات بشكل عام، وفي بعضهم كانوا كاتبين ومنو تشوف إن هي اللي تمثل المرأة الكويتية. وايد منهم تكلموا عن شهيدات الكويت. أوكي. وفي يعني بعدين أغلب الإجابات جت كل مرأة كويتية هي تمثل المرأة الكويتية بجميع حالاتها بجميع مجالاتها.
1: صح.
0: بالنهاية هي مرأة وهي مرت عليها جميع التحديات في الحياة وهي ما زالت يعني ترفع الرأس.
1: صح.
0: فتحية لكل مرأة سواء كانت كويتية أو غير كويتية، هو اهتمام بالمرأة بشكل عام
1: يعني على أرض الكويت. يعني الكل قدم إنجازات والحب وكل شيء. شفت الولد المصري اللي بأمريكا اللي تخرج؟
0: شفته. إيه كان عايش بالكويت. إيه كان عايش بالكويت ودرس بالكويت، ولما تخرج من أتوقع جامعة كنتاكي في أمريكا
1: أظن.
0: إيه فوهو هناك لما ألقى الكلمة دائما يختارون طالب معين يشوفونه هو الشيطان اللي عارف يسولف كذي، وعنده قصة ممتعة
1: وعنده ثلاث بكالوريوس.
0: إيه برافو عليه.
1: إيه واو. إيه
0: فلما تكلم عن يعني تجربته يقول أنا مصري وأنا عشت بالكويت وأنا حياتي كلها يعني كل اللي أنا وصلت له هو بفضل الكويت. وحل واحد ما ينسى أبدا الفضل. ديرة شخص أيا كان هذا بالعكس ما يبين له إيش كثر هذا الإنسان أصيل.
1: تدري شنو الحلو بالموضوع؟ أو العاطفي يعني اللي يحس يتحرك شيء داخلك.
0: شنو؟
1: إنه هو مو مجبر أبدا إنه يسوي هالشيء.
0: أبدا.
1: ولا أصلا يعني راح يستفيد أي شيء من إنه هو حاط علم الكويت وهو بأمريكا ومتخرج وما له أي علاقة بالكويت. بس هو حس ان هذا شيء من داخله.
0: صح.
1: فهذا اللي شوي يعني عرفت اللي يحرك شيء كذي داخلك شيء وايد حلو.
0: اتفق. موضوع حلقتنا اليوم عن شنو اخر شيء شريته وتحسفت انك شريته على 220-20-94. مسجني واصل يقول صباح الخير. شريت ايش يسمونه هذا الجهاز المساج اللي يحطونه على الرقبه.
1: إيه.
0: اوكي فانت تلبسين الجهاز ومساج حق الرقبه بس. هو يعني يقول الحين محتاج مساج من بعد استخدامه من كثر ما هو سيء.
1: ترى صدق حس خصوصا كراسي المساج اللي يشترونها تكفخك تكفخك يعني هي مو مساج كلش والكل يقطها بالنهايه.
0: هي يعني خصوصا الكرسي اللي مال المساج هذا جهاز ما أدري على أي أساس تم تصميم، يعني اللي موجود بالمولات أحط له مثلاً يوروين هو يدلكني أوكي يلا، بس إن أنا عندي إياه بالبيت وكل يوم أقعد ويشتغل لا ما راح يعطيني نتيجة.
1: لا أصلاً يكفخ يعني يعور عرفت اللي هو كلش يعني كل كراسي المساج تعطيك نفس مفعول اللي عقب ما تقوم آي إيش سويت بنفسي.
0: شيخة شفت جهاز أوكي AI ذكاء اصطناعي الشخص ينام على كرسي المساج وبعدين بعد ما ينام على كرسي المساج بكل بساطة يقول طبعا وين يعوره يأذيه وهالسوالف. الجهاز يبدأ في مثل إيدين صايرين أوكي. أوه. بس هو عنده أكثر من رأس فهو يشتغل على
1: الرحمن الرحيم.
0: تخيلي لو هذا مثلا يتهكر ها أو كذي يقرر أنه هو يفصل على الشخص
1: ويكفخك
0: وطاق طاق طاق
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أفكار يوم الأحد هذه.
1: ليش تقعد تفكر شذي؟
0: نور صباح الخير. أنت اللي قلتيها على فكرة. صباح الخير نور.
2: صباح النور.
1: صباح النور والأنوار.
0: أحنا زينين وانتي؟
2: هلا.
0: أحنا زينين وايد وانتي؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. ويكندج كان حلو؟
2: هلا.
0: شنو سويتي ويكندج؟ ما أدري. It's
2: okay. عادي كلنا. ويكندي عادي يعني كل معتاد.
0: كالمعتاد اللي هو بهالحالة شنو يكون المعتاد؟
2: الشاليهات.
0: حلو مو غلط تغيير عن جو الديرة يعني على كثر ما الكويت صغيرة يا جماعة. بس لما الواحد يروح شاليه مثلا ويرجع أو مثلا هو بالديرة يروح مثلا المنطقة العاشرة أو شوية أبعد تحسين روح مختلفة.
1: تغيير صغير تحسي.
0: إيه.
2: لا الجو للحين حلو هذا اللي حلو إن الجو بالليل يعني حلو ينقعد برا يعني ما أدري هذه السنة أفضل سنة مرت علينا بالكويت
1: فيها

0: صوب الشاليهات إيه اتفق بس بالديرة لا وايد حر.
1: لا أوكي أنا ما أدري.
0: دور قولي لي آخر شيء شريتي وتحسفت إنك شريتي.
1: ضيعت آيبادي بالشاليهات.
0: حلو. ضيعت الآيباد اللي هالكبر. ضاع.
1: ضاع. لا هو ضاع مضاع باق يعني هذا قصة كبيرة.
0: زين.
1: من يبوق آيباد 2026؟
0: صح مو منطقي يعني كلش ايه
1: كلش يعني انا اغرب الموقف تصير معي ايه. فرحت تلاقفت وشريت ايباد على طول ثاني يوم لانه تيم زوتشي
0: ايه.
1: فلقيناه بعدين.
0: زين تعرفون في ميزه اسمها فايند ماي ايباد فايند ماي ايفون ما مرت عليكم؟
1: بس كان ماش يعني ما صار لي اسبوعين اللي افضاله واسوي له اي كلاود فايند ماي ايفون
0: فاهمك
1: فيعني ما مداني حتى اتنفس وهذا وتلاقفت ورحت بسرعه زين والكل يقول لي نطري بتلقينا من يبوق ايباد وايباد كبره ما راح يضيع وانا عنت خلاص الحين مش زين ليش هذا العناد والقفل اللي فجاه يصير بالانسان الغباء
2: لا لا هو يمكن انت كنت تحاتين تيمز وكذي يعني ما منطقي ترى
0: مبرر
1: ويكند لو ناطره شوي
0: مبرر بعدين انت نور عدتي هالجملة مرتين وانا مستغرب بصراحة لما قلتي من يبوق ايباد الكل يبوق ايباد
2: لا قصدي 2026 الكل عنده يمكن
1: لا بقول لك الحين ايفون شنو سووا ميزة انه لو طلعت الكومبوننتس مالت الايباد حطيتها بايباد ثاني لأن ما تقدر تبطل الايباد اذا في باسورد
0: صحيح يعني
1: ما راح يتك ثمان ارقام
0: صحيح
1: فاذا حطيتها باذر كومبوننت باذر جهاز ما يشتغل
0: نور انت مدرسة؟
1: لا
0: لا اوكي بس شي حسيت مره واحده
1: بس ايه. ليش زعلتني
0: لا لما قلت
2: لا تيمز
0: قلت يعني تيمز بعدين ربطتها بالكومبوننت
1: لان المدرسات مسيطرات ولازم كلامهم هو اللي يمشي
2: لا لا لا لا عشان تيمز بس قال لي عشان تيمز
0: عايز سمع المقطع اللي بشغله بعد شوي اوكي يتكلم عن المهندسات اوكي بعد شوي راح اشرح لك اياها حياك الله يا نور 22020904 بعد شوي راح اقول لك اذا انت بعد ال40 شنو نوع الاصدقاء اللي لازم تختارهم مو انا اللي راح اقول واحد راح يتكلم لطيفه صباح الخير
3: هلا صباح الورد
2: صباح اللطف والالطاف
0: واو
3: يا صباح الشيخات
0: في احد قال لك شيء من قبل صباح الشيخات قالت لي
3: لا طبعا الشيخات
0: قول لنا اخر شيء شريتيه وتحسست اللي شريتيه شنو هو
3: آخر شيء شريته؟
0: إيه.
3: التليفون هذا الصغير خذيته من دبي.
0: إنزين.
3: اللي هو نفس الآيفون.
0: إنزين. بس.
3: نفس حق نفس اليهال.
2: أوكي.
3: طلع يشتغل يعني إن حق عادي تستخدمينه.
0: حلو.
3: فصراحة أنا... يعني هذا أغرب شيء شريته.
2: لطيفة أنا بعرف هذا شنو وشنو استخدامه يعني.
3: بس ترى تدرين ما يشتغل الواتساب ما يشتغل ما بس يشتغل تليفون
2: يعني بس عشان الياهل يقدر يدق في حالات طوارئ شيء يعني
3: اي يعني هو في واتساب بس لان نظامه مو نفس نظام الايفون
2: اوكي
3: فانا هذاك النظام يعني ما كنت وايد احبه
0: انت شريتي حق شنو
3: كذي
2: يعني مو حق الياهال
0: هذا المنطقي
3: على قولة بنتي من الدشين هذي المحلات اللي فيهم خرابيط
0: صح
3: يما لا ما نبي هذا امسكني يما لا ما نبي هذا
0: لطيفة
2: يشوقك بس يشوقك
0: لطيفة أنا حرفيا أسميهم محلات خرابيط
3: صح
0: اي وفي اسمهم بعد
3: عمرك داخل
0: بس في ناس ثانيين يسمونهم مو محلات خرابيط محلات تدمير الكوكب ليش لان فيهم بلاستيك وايد
2: لا هذا الحيل التسويقيه وبسرعه تمشي علينا
0: صح وهم مصممينها بشكل متاهه دشين عشان تضيعين داخلهم
3: لا واشياء تد
0: على اساس يعني على اساس
2: ولا مرتبينهم على الوان مثلا كذي وتحس ان انت تبيهم انت ما تبيهم
3: انت تشوق اكثر من الياهل
0: بالضبط هيا شيء لطيفه 22 20 90 4 بدايه الاسبوع سو طلع هذا المقطع اوكي وشدني للامانه لا يتكلم عن الحياه بعد ال40 يعني انت قريب بعد ال40 انا اوريدي بعد ال40 منو نوعيه الاصدقاء اللي لازم يكونون عندك بحياتك وايضا رساله حق المهندسين اللي مساعه كانت قاعد تقول اشوى ان انا مو مهندسه لان احس انا اشوى مو طبيب مو مدرسه اي قالت نور لان تقول ان يعني احسهم متسلطات اوكي سمعي شنو يقولون عن المهندسات نو مو هذا اوكي مره ثانيه سوري
2: أوكي.
0: المقطع هو هذا
4: الواحد بعد ال40 لما أنا وصحابي بنتكلم ما بقيناش بنتكلم نسأل على بعض، بنتكلم عشان نسأل على حتت في بعض. أكلم كريم أطمن على ركبته، أكلم أحمد أسأل على كليته، أكلم إبراهيم أطمن على معدته. فمهم أن بعد الأربعين يبقى عندك أصحاب دكاترة. أنا عندي الشريف عمود فقري، تامر قلب، مش دكاترة لا مرضى. كل واحد من دول بقى عنده المشكلة دي وبقى هو التخصص بالاستشارات في العضو ده، وكل واحد في دول بيفتي. تعلموا ولادكم من صغرهم يصاحبوا دكاترة، ضباط ودكاترة، هم دول اللي هينفعوهم وهيحلوا لهم مشاكل كتير في حياتهم. خليهم يبعدوا عن المهندسين. عمري ما وقعت في ورطة وقلت علاء صاحبي مهندس هيخلصني من المصيبة دي، لا، علاء هيجي يتفلسف وهيطلعني انا اللي غلطان. يا سلام لو اصحابي كلهم كانوا ضباط ودكاترة.
0: سمعتي نور الحين شنو قالوا عن المهندسين؟
2: وايد عجيب.

الليلة الساعة 9 في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: شربت قهوتك؟
1: سبع وخمسة وثلاثين دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير. واصل مسج هني مو على موضوع الحلقة، بس ذكريني أول شيء شنو موضوع الحلقة؟
2: موضوع الحلقة شنو آخر شغلة شريتها وتحسبت إنك شريتها؟
1: وايد إجابات بعد شوي راح نقراهم، ولكن مسج واصل هني من حنان ومريم وعائشة وفاطمة.
2: هلا هلا.
1: أربعة. تقول قاعد أسمعكم لأنكم تذكروني بأيام الثانوية. قبل كان أخوي يشغل لنا مارينا نغم صباح، وأتمنى يطول الطريق بالسيارة عشان أسمعكم. أنتوا عشرة عمر بعد ثمان سنين رجعت أسمعكم، ودي أعرف ليش بعد ثمان سنين. شنو صار بعد ثمان سنين؟
2: لا هيتوا بالحياة ولا؟
1: إيه. الحين تقول قاعد أسمعكم مع رفيجاتي كلنا ونبي أغنية نوال، لقيت روحي إهداء لهم.
2: أوه.
1: حنان مريم عائشة أنت فاطمة صباح الخير.
2: كيوت.
1: يلي قاعدين مبكر، يلي رايحين دواماتكم، يلي مديركم يعتمد عليكم.
2: إن شاء الله إنه يعني توصلون وقهوة وشذي ورواء، مو رايحين متأخرين.
1: مثلاً بالويكند طلع خبر عن سعد المجرد إن واحدة من القضايا اللي لم يتم النطق فيها تم الحكم فيها. قضية صارت في سان تروبيب

0: سنة 2018، وتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات وبدفع مبلغ 30,000 يورو تعويضا للضحية.
1: أعتقد أن لأن ضحايا السابقين كان يصير في يعني ديل ما بينهم أن يعطيهم تعويض
0: في تسوية،
1: فهذه تسوية وهذه لا ما تنازلت فصار الحكم.
0: وايد قضايا عند هذا الفنان، وبعضهم قدم أو أغلبهم قدم يرجعون مرة ثانية للساحة، ولكن الغريب بالموضوع أنه هو يلحكم بقضية سعد المجرد وفي فرنسا طبعا، وقضت المحكمة بسجنه، وأكدوا أنه يعني كان يعني هو يصر كان حزته على إنكار الحادثة، بس الطرف الثاني أكد أنه هو يعني لا ما راح تنازل وهذا اللي صار، وحكمت المحكمة بسجنه فورا.
1: وعلى فكرة إصرارا على براءته إعلاميا، لأن أنا قريت التحقيقات هو اعترف وقال بس إن في تفاصيل غير حقيقية إن هي تدعي عليه، لكن اعترف بالفعل. يعني
0: الحين الغريب في الموضوع إنه هو بعد النطق بالحكم راح نزل ستوري أو بوست كتب الحمد لله كل شيء تمام، لا تحاتوني، معجبيني وأهلي وربعي وكل شيء تمام وأنا بأفضل حال، لا تحاتون ولا شيء.
1: ما أنا مو
0: حاتين. سعد المجرد ما يواجه حكم قضائي واحد بتهمة الاغتصاب، حكمين قائمين يقول لك. الحكم طبعا بخمس سنوات ب 2018 القضية اللي صارت، وعنده بعد قضيتين واحدة ثانية ب 2016، بس يعني في تفاصيل وايدة حق هالموضوع.
1: أيوه أعتقد يعني لأن في بعد واحدة بأمريكا
0: من أبشع الجرائم بصراحة،
1: من أبشع يعني. هذه أبشع من جرائم القتل يعني، تعتبر
0: شيء يدمر حياة الضحية
1: بالضبط إلى مدى جدا بعيد. وأعتقد حتى في تفاصيل، لأن المسألة مو شرط مرتبطة بالعنف، تكون في مرتبطة بأشياء كثيرة،
0: مرض
1: هو أي بالنهاية هو يعني شيء مهين جدا للإنسان ومدمر له
0: جداً.
1: ولازم الواحد يأخذ جزائه
0: جدا. أتفق. يعني في بعض الحلول قديمة كانت تزويج الضحية من
1: هذا أسوأ شيء
0: ممكن.
1: الحمد لله يعني حكومة الكويت ألغت هذا الشيء عندنا
0: الحمد لله.
1: على فكرة إن أنا يعني ما أقدر أسمع أغاني سعد، يعني تذكرني في هذا. هل أنت من الأشخاص اللي يعني يدخلون الشيء الشخصي للممثل أو للمغني مع فنه؟
0: أحس إنه طبيعي الواحد يبي يعرف أكثر عن حياة الفنان، خصوصا الخبايا. اوكي انا مثلا هذا الفنان ما كان يحاكي امه مثلا، او هذا الفنان متبناي، او تعرفين هذه الاشياء قصص اللي عارف شلون. بعدين في جوانب بس في جوانب تصير لا سيئه جدا، نفس قضيه سعد، قضايا سعد المجرد، فيصير فيك لا لكن هل افصل بين الموسيقى وبين الفنان؟ اقدر افصل
1: يعني ممكن ان تكون موسيقته حلوه بس شوف انا مو مشكلتي مع ان مبدأ أنا بقاطع مثلا أو شيء كذي، مرات مو هذه المشكلة، مرات أنا نفسيا ما أقدر أسمعك، ما أقدر أشوفك، ما أقدر أستمتع بالفن
0: طبيعي.
1: لأن هذا الموضوع هو اللي قاعد يصير برأسي، فهذه مشكلة
0: لما تكون القضايا أكثر من الأغاني. طبعا هكون واقعيين يعني أغاني سعد المجرد أغاني ترند، أغاني سريعة الإيقاع، مو مثلا تندمجين معها وصفش الله بعدين تذكرين صورة لا يعني.
1: بس على مستوى أخف بوايد وأقل بوايد مرات لا تشوف مقابلات ممثلين أو فنانين تحبهم، لأنه ممكن يعني يطلعون مثلا أسخف مليقين،
0: صح صح صح صح.
1: فهمت؟ يقطون كلمة ضايق أو ما
0: صح
1: تعجبك
0: صح صح صح.
1: لا مو لازم أشوفه.
0: أقول لك شيء، عشان تجي الفنان ذكي ما يطلع مقابلات وايد.
1: أي عمرو دياب
0: ما يطلع
1: مقابلات.
0: مرة شفته أصلاً مقابلة.
1: مقابلة واحدة مع فوزي إيش اسمه المذيع أو صحفي وايد قديم.
0: أوكي.
1: ومن وقتها هو بطل لأن ما كانت المقابلة مريحة بالنسبة له.
0: خلاص يبي الناس تعرفه.
1: مفيد فوزي.
0: في أغانية. بس.
1: فهذه ترى خطوة وايد تمام يعني.
0: بباب. وأنا قاعد أحس بسيستم مارينا. كان ألقى أشياء وايد قديمة.
1: أوكي.
0: ترجع لعام 2012 مثلا، سمعي هذا الاي دي، تعرفين الاي ديز اللي احنا شغلهم بالبرنامج اللي هم بكل بساطة انت تسمع نغم الصباح، مارينا اف ام وهالسوالف، فمثلا تسمع هذه مثلا
2: نغم الصباح مارينا
0: بين الأغاني نحطهم مثلا شيء ثاني نفس هذه مثلا
2: نغم الصباح
3: مع طلال ملك وشيخة البهاويد
2: معك لين توصل دوامك
3: مارينا.
0: هذا اللي مدتهم 9 ثواني 10 ثواني نسميهم سويبرز او ايديز حق المحطة، ان انت تسمع هذا البرنامج على هذه الاذاعة. لكن لقيت اشياء قديمة ترجع الى زمن قديم، فمثلا ب 2012

0: باكر لايف من نيويورك.
1: اوه من نيويورك،
2: يا زلت لك نيويورك على سمعي.
0: بث مباشر من سان فرانسيسكو،
3: نغم الصباح.
1: ها اي سنه
2: طلعناك ويا؟
1: ليش مو عاجبه هالموضوع؟
2: ليش مو عاجبه؟ لان في ناس دشوا لهم الصباح على طمع، اوكي، قالوا هذولي وين يسافرون؟ انا بعد بسافر وياه.
1: حسين منهم،
2: حسين ونوف منهم. شنو هذا؟ كنتوا قبل تسافرون وايد، ليش الحين ما سافرتوا؟
1: ليش بطلتوا؟
2: بالضبط.
1: ها مقهور مقهور.
4: انا اول ما دشيت قلت سفرات امريكا الحين، الله
2: في سي زهبه.
4: ومن دشيت
1: ماكو ماكو، ما حد قام يسافر.
2: رحنا الرياض انا وياك.
1: هو يبي تخيل انه مثلا نغم الصباح مباشر من اليابان.
2: تدري شو اللي يتعب؟ اليابان ممكن تصير، بس ايش اللي يتعب؟ وايد يتعب لانه فرق الوقت. احنا قاعد نقدم نغم الصباح الساعه كم؟ 11 بالليل.
1: 11 مو وايد متاخر،
2: ما يخالف، بس تقولين انت اوريدي جت لاج.
1: اي اوكي،
4: تمام. 11 بالليل لكم؟ لي واحده،
2: لي واحده
4: بعدها تنام وتطلع الصبح تتمشى.
2: بس انت جت لاج، تدري شنو ذابحك؟
4: راضي
1: جت لاج اول الايام.
2: مو هو كله من اول يوم، انت تطبين اليوم اللي تقدمين اليوم.
1: ايش
2: ما راح تروحين قبلها باسبوعين؟
4: مسكينه نوف سوت الفيزا وللحين ما سافرت، مسكين.
2: نوف بتخلص فيزتها على فكره، يعني 2017 سويناها.
4: صح،
2: تصير 2027. نوف صباح الخير، انا اسف مو فيدي الموضوع. خلينا نسمع سوالفكم عن اخر شيء شريته وتحسفت انك شريته على 220-20-94. هذه اغنيتكم يا حنان وعايشه وصديقاتها. صباح الخير. عاد صدق في اثنين اغانيهم ما تمثل شخصيتهم، خصوصا لما يطلعون بالمقابلات. محمد عبدو، صح تماما،
1: صح
2: ابو
1: صح.
2: نوره وعبد المجيد عبد الله صدموني.
4: راشد الماجد،
2: راشد لما قال جملته المشهوره، تذكرنا فيها بعد شوي. ما عليك امر.
4: حاضر.
2: ثانك يو. صباح الاحد.

0: صباح الخير مع نغم الصباح المارينا اف ام نوال.
1: نغم الصباح
2: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
3: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
1: باجي إعلان واحد بس.
4: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
1: نغم الصباح.
5: صباح الخير، اليوم الأحد 17 مايو،
6: درجة الحرارة الحالية 26 وراح توصل 33.
1: أخبار الديرة.
5: تعلن الإدارة العامة للمرور عن استمرار الأعمال على طريق الدائري الخامس، حيث سوف يتم إغلاق مؤقت لثلاث حارات يمين طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان جهة منطقة السلام باتجاه السالمية، مع إبقاء ثلاث حارات يسار الطريق مفتوحة حتى يوم الجمعة 22 من شهر مايو الحالي.
6: وأيضا تعلن الإدارة العامة للمرور عن إغلاق مدخل ومخرج طريق الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الطريق 30 المؤدي إلى امتداد شارع 208 جهة أبو الحصانية حتى يوم الأحد الموافق 24 مايو.
5: أعلنت وزارة الصحة عن افتتاح وتجهيز جناح تخصصي متكامل لجراحات الأطفال بمستشفى الجهراء ضمن منظومة تطوير الخدمات التخصصية للأطفال في إطار حرصها على تطوير الخدمات الصحية التخصصية المقدمة للأطفال.
6: وفي آخر خبر من أخبار الديرة، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية الانتهاء من توزيع وتفعيل 8000 بطاقة نسك بطاقة تعريفية للحاج تمكنهم من الدخول إلى كافة المشاعر المقدسة والاستفادة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
1: أخبار الديرة مارينا.
5: الساعة 8:10 في نغم الصباح. صباح الخير، صباح بداية الأسبوع. اليوم نبي نسولف معك عن آخر شيء شريته، هي شغلة وتحسفت أنك شريتها، حاول تتذكر وخلنا نسولف مع بعض.

0: نغم الصباح
1: مع طلال ملك وشيخ البهاويت
0: معك لين توصل دوامك.
1: مارينا
2: الساعة 7:54 في نغم الصباح. صباح الخير. مسج واصل على موضوع حلقتنا اليوم اللي هو شنو آخر شغلة شريتها وتحسفت إنك شريتها؟ شوق تقول شريت نباتات وايد، نباتات داخلية منزلية، وحطيتها عندي في البيت عشان أكون شخص أهدى وأكثر اتزاناً، ولكن في أحد يساعدني أشيل النباتات الميتة الحين لأن ما عرفت أتنفيهم.
3: نفسي نفسي نفسي. أنا ما شريت، بس أنا أدري إن هذه نهاية لو شريت.
2: هو سؤال يطرح نفسه، هل هذه النباتات زين تحطينها بغرفة النوم ولا؟ لأن مو يقولون هي بالليل تفرز ثاني أكسيد الكربون بس بالنهار يكون الأكسجين، ما أدري.
3: بس يعني لا تحطه بغرفة النوم.
2: إيه الظاهر يعني قالت بالبيت كذي، يعني
3: بالبيت مو غرفة النوم.
2: عبد الرحمن داس مسج يقول في حد فيكم فكر يشتري الباور بانك الضخم اللي يعني حسسك إن لو شنو صار ما راح تنقطع عنك الشحن تليفونك، تبي تشحن تليفونات ربعك، أي شيء تبي. هو باور بانك ضخم، هو يعني الجهاز مفيد ولكن وايد ضخم، الواحد يشيله معه وين ما يروح.
3: ايش كبره يعني؟
2: في انواع تدري هم يجون على حسب الكفاسي مالتهم، يعني العادي الصغير هذا يكون بو 5000 تقريبا.
3: أوكي.
2: اذا ماني غلطان كيلو وات. اوكي، بعدين في بو 10، بعدين في بو 20،
3: و 20 ممتاز. عندي هالكبر اللي كذي
2: تقريبا نفس اللي عندي،
3: اللي كبر الهارد ديسك.
2: شكرا، شويه اصغر.
3: اي
2: إيه صح، اشيله معي بالجنطه.
3: أوكي.
2: احتياط 20 كيلو وات ممتاز. لكن في بو 50 شوف واحد تاكل يوم بالمحل يدي تحكني ابي اشتري، لازم اشتري.
3: بعدين
2: وين اشيله، وين اوديه، وين احطه؟
3: ثقيل.
2: وحلو ان الواحد يحط بباله انه يعني مثلا لا سمح الله انقطع الكهرباء، صار ما صار، وهو مسافر مني منك، على الاقل عندك شيء يعني تشحني فيه تليفونك. ولكن يعني ايش كثر الموضوع ممكن يصير. في ناس عندهم هوس ترى يخزنون بطاريات، يخزنون فلاش لايت، يخزنون
3: اجهزه عموما،
2: مو بس اجهزه. لا، عشان في حاله لا سمح الله دائما هم عندهم كل شيء.
3: تدري انا مو مشكلتي بالاشياء اللي اشتريها واتحسف، الاشياء اللي اشترك فيها، عرفت اللي
2: مثل
3: يعني مثل لا هذا راح احتاج الابلكيشن هذا ليش وما استخدمه الا مره واحده،
2: مش على تليفونك الحين
3: وناسيته
2: بطني تليفونك.
3: اي اوكي
2: يلا وجاوبيني خلينا نشوفهم.
3: لحظه اعتقد اني جت فتره كذي اللي الله شنو هذا، وقعدت اسكر الاشتراكات. الحين من وين الاقيهم؟ من سبسكريبشن صح؟
2: وبعدين احيانا بالضبط سبسكريبشنز بالسيتنجز، احيانا هذه البرامج لما تشوفينها يصير فيك راح تفيدني هذا البرنامج اللي راح يوسع الافق، هذا البرنامج اللي راح استفيد منه. انا وايد اشياء حق البرنامج اقول حق نغم الصباح، يعني اقول حجي هذا اللي مكتوب فيه راح يفيدني، راح اقراك اليوم. بعدين اكتشف انه متى اخر مره بطلت البرنامج الله اعلم. ليش دي على سبسكريبشنز؟
3: ايه ما ادري،
2: مو قاعد
3: يطلع لي اشياء.
2: لودينج لودينج لودينج لودينج
3: لودينج.
2: او قاعد تبوقين الاشتراكات من احد ثاني؟
3: لا انا
2: انت تعطين اشتراكات وتبوقين اشتراكات.
3: اعطي يعني مثلا لما يصير عندي نتفلكس هالسوالف
2: ويصير عندي نتفلكس مال منو؟
3: مال الكويت كلها.
2: بس مال منو هو بالاساس؟ من قاعد يدفع اشتراك؟
3: انا
2: اوكي. معطاءه.
3: اي فيصير عندي مثلا الو لا تشترك لو لا تشتركين بنتفلكس، ترى عندي شاشه زياده عرفت. مشتركه

0: اشياء مالت ايش اسمه تمسح التويت اللي اللي باكس اللي بتويتر زين ما استفدت منه ولا شيء.
1: تقدرين تمسحينه من نفسك؟
0: لا لا لا في شيء بالاركايف القديمه
1: فيرجع.
0: واكس الحين قام يبوش ما قام يعطيك اياهم. مشتركه باشياء مالت اللي هو لا لا مثل هذا دافنشي اسمه اللي حق مثل كاب كات
1: اوكي
0: زين بس متقدم حيل.
1: دافنشي وايد متقدم.
0: وش كنت تستخدمه؟ ما راح تستخدمينه؟
1: عمرك ما سويتي ادي حق فيديو؟
0: اي واشياء مالت اي اي واشياء لا لا لا راح استخدمها عجيب عجيب.
1: الوهم
0: ماكو ولا شيء يستخدمه.
1: وتدري شنو يصير؟ يعني يمكن انا اكثر جهاز اشتريه وارد ابيعه هو الايباد.
0: اي اوكي.
1: ليش؟
0: ليش؟
1: اعلانات ابل بشلون الايباد هو الجهاز المثالي حق كل شيء بيومي تقنعني ان انا يومي راح يكون نفس اللي بالاعلان. والاخر شيء اخذه بقطع على جنب
0: ماكو شيء
1: وبس اضل اشحنه اشحنه اشحنه وانا ما احب اكود اجهزه.
0: ايوه
1: عارف شلون. جهاز ما قاعد استخدمه مع السلامه يعني عندي هالتليفون بس
0: انا التليفونات اجمعهم
1: للحين
0: مو لسبب احس دائما كذي شو اسمه بارانويا ان اذا قطيت حطيت احد ممكن يطلع من الاشياء زي ممسوحه اصلا
1: خلاص يعني
0: فورمات مسويه
1: شنو اسرار الحكومات هذه اللي موجوده
0: مو زي الحكومات اسرار الشخصيه يعني صوره وانا مسويه شيء عبيط ليش الناس تشوف
1: اخر شيء طلع لسانها واحد من الشباب كذي يقول لا انا ما اسوي ايميل لان خافي بقول ايميلي الله الله, الله على
0: زين شلون قاعد يستخدم حياتك كلها
1: حضرتك منو لا لا احطهم على رقم تليفوني
0: اوكي
1: تغريده تقول صباح الخير شيء اللي شريته وتحسفت كانت جنطه سفر لونها احمر
0: اوكي
1: اوكي وكانت ماركه كشوخي يعني وغاليه لما وصلت البيت حسيتها مو حلوه وشنو حسيت انها مو حلوه والى موجوده والى استخدمتها ولا مره اوكي ولا قصد
0: اوكي هذه اللي طاحت في الحيل التسويقيه
1: أي.
0: اللي يحطون شيء جناط مثلا او شيء الوان الوان الوان يم بعض فتحس انه الله حلوين هو مو حلوين هم لان الوان يم بعض فانت ما راح تاخذهم كلهم
1: أكيد.
0: راح تاخذ واحده
1: أكيد.
0: بدل لما تروح تشوفها بروحها شنو هذه مو حلوه
1: على طاري الجنطة السفر اللي قالت تغريد طبعا محدثتكم تغريد من الكويت الحبيبه
0: هلا هلا
1: حاليا من الكويت الحبيبه حياك الله يا تغريد
0: سلامه
1: الفكره انه يعني احيانا هدايا العيد ميلاد ممكن تكون مو بالضروره شيء انت تشوفه الشخص هذا محتاجه لا شيء هو يحبه فاحلى هديه عيد ميلاد جتني بعيد ميلادي الاخير كانت جنطه سفر
0: يس احلى انا مفيده
1: شوفي السنه طافت جتني هديه عيد ميلاد حلوه كانت اشتراك نادي 3 اشهر مفيده جدا مفيده
0: وايد تحب الهدايا المفيده اكثر من الهدايا يعني رفاهيه
1: العطور مفيده ترى وايد مفيده وبعدين يعني
0: انا هديه العطور
1: انت دعله بهالموضوع ولا لا
0: لا لا بس هديه العطور بالنسبه لي هديه اللي انت ما تبي تفكر
1: إيه بس هم أحسن من ما أنساك وما يبلك شيء
0: طبعا أقدر المحاولة وأقدر كل شيء بس إذا يعني يعني إيه هي يعني شخص قريب يعطيني عطر أنت مالك خلق تفكر فجبت لي عطر
1: وصدق أحيانا وايد صعب يكون ترى
0: وايد صعب
1: هو الأصعب
0: بس أنا الشخص وايد سهل في الهدايا
1: أنت
0: إيه
1: فأجيب لك عطر
0: لا مو
1: بس
0: عطر
1: بس راح تزعلين مني الحين
0: لا لا لا مو راح أزعل بس إنه يعني يبين استسهال فهمت؟
1: يمكن أنا وايد مشغول أو ظروفي ما تسمح أو ميزانيتي مو
0: إذا أنت شخص قريب أعرف فما له داعي عادي أوكي أوكي. بس أنا وايد سهلة في الهدايا يعني وردة وايد شيء زين مثلاً مو
1: عطر
0: مشكلة
1: أغلى
0: عندي. إيه بس العطر أحس إنه أحد ما يبي ما له خلق يفكر عطر
1: عطر زايد
0: إيه يعني
1: أحد يقبلهم ما عجبهم عطوني
0: عادي يسوونها
1: راح أسوي لك اختبار في مادة الجغرافيا جاهزة ولا لا
0: جاهزة
1: أوكي راح أقول لك عن بحالي بعد وقف
0: هاي
1: أنت تحب السؤال
0: يحب تعال المسابقات
1: تعال تعال تعال أوكي فعندي دول غيرت عواصمها فراح أقول لكم اسم الدولة أوكي وعاصمتها الحالية أنتوا راح تقول لي شنو كانت عاصمتها سابقا
0: سابقا مو الحالية
1: أي أوكي نبلش بعلي
2: زاهب
1: أوكي نبلش مع عمان عاصمتها الحالية مسقط
0: أيه.
1: شنو كان اسم العاصمة السابقة؟
0: ضفار؟
1: نو طبعا تم تغيير العاصمة ب 1793 وايد قديم أدري بس العاصمة السابقة كانت الرستاق
0: الرستاق
1: أوكي. أوكي السودان عاصمتها الحالية الخرطوم
0: خرطوم
1: لكن في 1825 غيروا اسم العاصمة شنو كانت؟
0: اوه احنا قاعد نروح وايد قبل ها قديم حيل حيل قاعد نروح
2: بس زين ينفعنا حق المسابقه
1: يلا
0: حق سينجي
1: الاجابه هي ود مدني
0: ود مدني
1: اي او مدني روسيا ب 1918 غيرت اسم عاصمتها الى موسكو لكن شنو كانت قبل
2: بطرسبرغ
1: شنو
2: بطرسبرغ
1: سان بطرسبرغ
0: سان بطرسبرغ
1: اوكي البرازيل في 1960 غيرت العاصمة إلى برازيليا.
2: ريو دي جانيرو كانت.
1: كانت ريو دي جانيرو حلو.
0: أنطر بقول.
1: زين اليابان غيرت عاصمتها إلى طوكيو. شنو كانت قبل؟
2: أوساكا.
1: غلط.
2: كيوتو.
1: صح. تركيا كانت عاصمتها شيء ولكن صارت أنقرة.
0: إسطنبول.
1: صح. نيجيريا كانت شيء لكن صارت أبوجا.
2: لاغوس
1: لاغوس
0: تعرف نيجيريا
1: الهند ب 1911 غيرت عاصمتها الى نيو دلهي
2: بومباي كان.
0: بومباي
1: غلط ثقتكم ما شاء الله
2: ليش كانت بومباي
0: كانت دلهي
1: نو
0: اوه
1: اخر تجربه
0: اوكي
1: آخر
0: لحظه لحظه هي كانت في مره سمعت ان بومباي با بامبي او شيء
2: شنو طلع
1: بومباي بومباي
0: بومباي بومباي
1: لا كلكتا
2: ايه
0: كلكتا
2: في اغنية
1: تذكرها تاكسي درايفر
2: اخباري
1: تنزانيا كانت عاصمتها شيء وصارت دودوما شنو كانت
0: مدغشقر
1: نو
2: لا مدغشقر
0: ما ادري
1: ها ترى سهلة
0: شنو
1: دار دار السلام
2: دار السلام
1: دار السلام الاخيرة وايد صعبة فما راح اعور راسكم فيها ميانمار
2: ميانمار كانت
1: هي حاليا نايبي داو ولكن كانت يلا شدت حيلك يلا يلا ها
0: صعبه صعبه
1: وايد صعبه
2: هذه
1: ايه رانغون اكيد ما تعرفها
2: بلا
1: قولي بلا بلا شو كنتوا تصيفون هناك لما كنتوا صغار ولا شنو
0: انا شاطره كنت اعتقد اني شاطره بالجغرافيا بس الحين حسيت ان لا
1: شوفي اشهر او اشطر ثلاثه بالمكتب عندنا بالجغرافيا هو حسين وروان واماني
0: انا شاطره بالجغرافيا
1: يعني درويت الخريطه
0: قديمه لا
1: خريطه درويت
0: ايه؟
1: اقول شهني شنو
0: غالبا غالبا
1: لازم اسوي لك عيل الاختبار عشان ضمك على الاسامي الثلاثه اللي قلناهم قبل
2: شنو
1: شوي
2: شنو اسم البحرين قبل
1: ما ادري صباح الخير 8:05 دقائق انا بروح يفني كحه مريض انا

0: صباح الخير يا جماعة.
1: أهم شيء إيش حتسوي أول ساعة في يومك؟
2: صباح الخير.
3: نغم الصباح.
4: والله أنا قطيت نفسي بمشكلة حاليا، لأن قلت قبل شوي إن ثلاثة بالمكتب هما الأفضل بالجغرافيا. اتصل علي مديري بعد المحسن وقال لي شنو؟ وأنا قلت أنا أعرفك أقدم واحد بينهم، توني أدري إن أنت شاطر بالجغرافيا. لذلك الحين عندنا حسين، أماني، وروان، بالإضافة إلى شيخة وعبد المحسن، راح نحطهم من ضمن اللستة اللي راح نسوي لهم اختبار جغرافيا. عباكم إن خلصت السالفة بالمدرسة؟ نو يلحقكم الموضوع. طبعا أنا مالي شغلة، مجرد راح اقترح الفكرة عشان شخص يسويها، بس أنا سيء بالجغرافيا الأسوأ. أنا بشوارع الكويت، شوارع الكويت أضيع فيها، يصير فيني لحظة هذا الطريق ولا هذا الطريق. ترى هذه صج موهبة، أحس إنه وصعب تطويرها،
5: بس اعتقد مو كلش ملش. زين يعني السعودية شنو حدودها مع اي دولة؟
4: مع الكويت وقطر. يس. ها
6: بعد دول
4: بعد شنو؟
6: وين صوتي؟
4: صوتك
5: بس
4: صوتك كان مختفي. هي بعد ما ادري، سأليني اصعب شيء.
5: لا خلاص اعطيك اسهل.
6: انا اسالك اوكي، المانيا مع كم دوله؟ وقول لي هم.
4: لحظه خلاص اسال شات جي بي تي.
5: لحظه بس هو اوروبا بالنسبه لك اسهل؟
4: ما اعرف ولا هذا لا
5: هني
4: ولا
5: هذا. السعودي اسهل شيء.
4: لا ما اعرف.
5: زين الكويت انزين حدودها مع شنو الدول؟
4: العراق والسعوديه.
5: اوكي بس بحريا عندنا مع ايران.
4: بحريا يعني طول الناحيه الثانيه.
5: ايوه
4: اوكي مثلا.
5: اوكي حلو تمام.
4: الامارات مثلا،
5: عمان و
4: قطر.
5: لا السعوديه
4: صدق والله.
5: اي تحت
4: لحظه اي ممكن. عموما لا نروح ذاك الصوب لانه واضح ان انا راح افشل نفسي، بس هاك اللي راح اسويه.
5: لا بس شنو
4: هذا بالضبط ينطبق عليه؟ حافظ مش فاهم.
5: بس شنو الماده اللي كانت وايد زين فيها؟
4: اسهل شيء تحب الإنجليزي.
6: إيه واضح طلال شنو يعني.
4: العربي.
5: العربي نسيت. العربي زين.
4: الفرنسي.
5: أوه لغات.
6: إيه طلال باللغات عكسي. أنا مكان لغات ملغي بمخي. إيه
4: أنا مكان الجغرافيا والموقع اللي الحين أنا فيه
5: ملغي.
4: يعني الحين أنا كم سنة دام بالمارينا؟
5: كم قلت؟
4: من 2005.
5: إيه
4: حلو.
5: إيه
4: هي بطلع من لحظة هني ولا هني؟ أي واحد فيهم لحظة. إذا هذا المحل يعني راح يطلعني هني.
5: إيه القدرة المكانية حتى سيئة. إيه القدرة المكانية عندي سيئة
4: شبه ممسوحة،
5: بس جغرافيا خرائط إيه وايد زين. لأن بالنسبة لي شنو هذه الخريطة؟ إذا أنت عرفتها بعدين راح تعرف سياسيا شلون تمشي وتاريخيا شلون تمشي، لأن هي جيو سياسية الكلمة اللي تحبها. زين فأنت ما تقدر تفهم هذا إلا إذا تفهم الجغرافيا.
4: صح بس واضح الاهتمام ما راحت مكان ثاني.
5: إيه.
4: صباح الخير طلال وشيخة وحسين.
5: هلا.
4: علا من السعودية تقول يوم عيد ميلادي
5: كل عام
4: أحلى هابي بيرثدي منكم، كل عام أنت بخير. وإذا ممكن أغنية المجيد عبد الله أحبك ليالي، ما أدري خلاص هي الأغنية الجاية. كل عام أنت بخير يا علا، وأتمنى لك سنة كلها تحقيق الأمنيات. هني صباح الخير. أتوقع أنتم جاوبين سؤال وايد غلط عزيزتي أو عزيزي. ركزوا، مارينا أف أم رقمها 22-20-94، الموجة 94 هي مارينا أف أم اللي طالما عرفتوها من 2005. أوكي فشوية نركز قبل الله يعني، عشان الواحد يعني لا يضيع نفسه أو يجاوب بمكان غلط يعني وتروح عليك الفرصة. أتمنى لا يعني. الحين وايد من الصور اللي قاعد نشوفها نسأل نفسنا، هل هذه صورة حقيقية ولا ذكاء اصطناعي؟ صح؟ أوكي عشان كذي هذه بعض الطرق اللي أنت ممكن تميز فيها وتقول إي والله هذه ذكاء اصطناعي أو يمكن تكون صورة حقيقية. ركز دايما على الإيدين والأصابع، الذكاء الاصطناعي يخطأ وايد بعدد الأصابع وشكل الإيد وتداخل الأصابع ببعض وأن وضعيتهم تكون غير طبيعية. تلاقي يعني الإيد خصوصا ركز عليها، دقق بالعيون. الصورة اللي تكون صح. مزيفة أو معدلة بالاي اي أحيانا تحتوي على انعكاس ضوء غير منطقي. أوكي. عين أكبر من الثانية، نظرات غير طبيعية وتفاصيل مو متناسقة. حلو هذا بالنسبة حق العيون. الأسنان والشعر. ركز على الأسنان مرتبة بشكل مبالغ فيه.
5: أوكي.
4: الشعر يندمج مع الخلفية أحيانا. الجبل مع الشعر داشين ببعض. خصل الشعر تختفي فجأة وتفاصيل مو واضحة لما تسوي زوم على الصورة. الخلفية هي اللي تكشف الحقيقة بصور الـ AI عادة. أيوة. لأنه يكون في كتابات أو لوحات أو إعلانات وراء، أشكال هندسية، الناس اللي بالخلفية إيش كثر واضحين ولا مو واضحين. أوكي. وانعكاسات المرايا والزجاج. هذا بالنسبة حق الصور. بالنسبة حق الفيديوهات ركز على حركة الشفايف الرمش رموش الناس
5: ايه؟
4: اذا كانت مو طبيعيه تتغير الملامح فجاه اوكي او تلاقي اهتزاز غريب بالاذن او بالشعر، الشعر يتحرك او يهتز نوعا ما.
5: أوكي.
4: الصوت يكون آلي او بارد بالاداء، عارف شلون؟ طبعا يعني الزوم دائما يعطيك تفاصيل اكثر، لما تسوي زوم يبين لك تفاصيل الجلد او حواف الاشياء. هذه كلها اشياء تبين
5: والحركه مرات كذي، يعني ايده تدخل بالطاوله، عرفت
4: مثلا؟
5: بس هو
4: او الصوره اللي انتشرت قبل فتره، فيديو كان ما اذكر حق منه، ولكن هي متحجبه الترشيه طالعه من الحجاب.
5: بس هو مهما كان متقن اتبع حدسك زين في ان هذا الكائن اللي قاعد يطلع ما في روح،
4: ما في روح،
5: يعني ما في شيء حياه. بس ابو علي عنده سالفه.
6: طلال الصين اللي عاصمتها بكين بسبب حراره الصيف قاموا ياخذون اوراق اللوتس هذيل اللي بالبحيرات، عرفتهم الكبار؟ إيه. فقاموا يحطونها على وجههم ويسوون فتحات حق العين والخشم.
4: تتوقع راح وصلنا الهبه هذه؟
6: يقول لك عشان يتجنبون اسمرار البشره. فما راح ما راح تينا هذه،
5: احنا نسويها بالعرفج او العرفين.
6: تغسل وي
5: نمودي مهبتنا مهبتنا
4: مو هذا الديرما اللي يقزز ويطلع.
5: ايه صح.
4: ايه اه هذه الهبه. ايه يلا نطلع نشوف.
6: بس يتجنبونهم عشان لا يسوون تان. هذه حقي يعني.
4: انا يعني صباح الخير، انا شريت سياره. اوكي دلال تقول على موضوع حلقتنا اليوم انه شنو اخر شغله شريتها وتحسست انك شريتها. تقول شريت سياره ما سوت علي يا طلال، بدل لا يقولون مبروك الناس قالوا لي ليش ما تغير الفكره. فاهمك، ما اقدر اقرا المسج بجميع تفاصيله، بس يعني راح ارد عليك بالخاص. صباح الخير. ناصر يقول شيء خذيته وتحسست عليه كان عزكم الله حذاء، خذيته والثاني عليه عرض نص السعر.
5: أوكي.
4: لونه غريب يعني وشكله مريح. الأول كان مو مريح باللبس كلش، والثاني ولا مرة لبسته لأن لونه ما نفع مع أي لبس عندي. أحيانا العروض هذه تكون مجرد بيفتكون من الأشياء اللي عندهم، وهي بالحقيقة ما منها فايدة. و... لا ما بيعرضكم هذا، خله. Thank you very much. شنو؟
5: حسين كان في الجوتي مكرم السامع اللي شي هذا اللي نادر وما أدري شنو، ماني قايل الماركة اللي في ما أدري شنو واير أو شيء يتحرك تحت ريلك الدوائر.
4: نفسي إيه
6: شريته
5: اللي شريته. إيه شو صار معك؟
6: لا زين
5: صدق؟
6: إيه والله
5: يعني تحس إنه مريح ظهرك ما شنو؟
6: إيه يعني زين.
4: شيء خسر لي متى آخر مرة لبسته؟
5: متى آخر مرة لبسته؟
6: شهر واحد
5: اللي هو اول ما شريته. بس
4: شلون مدحلك اياها؟
5: اوكي اوكي اوكي.
4: شلون مدحلك اياها؟
5: عبالي يعني من كثر ما مريح كمل فيه وكذي قاعد يقول.
6: لا يعني احس
5: تحس ها
6: يعني ما له معنى. يقول مريح حق الاعصاب وما ادري ما شفته اعصابي ما ارتاحت.
5: جرب اكثر من مره عشان يبين.
6: مشيت فيه بالهني بالمول وما
4: او سوي فوت مساج وفك نفسك.
5: عاي ليش قاعد يمدحه؟ قص علينا عشان لا يحس بالذنب انه هو شرع.
4: يندفع له.
5: ايه
4: اول نقطه اللي انت قلتيها قبل شوي. هني صباح الخير على موضوع عواصم الدول القديمه. فيلادلفيا كانت عاصمه امريكا من 1790 ل 1800 على بال ما انبنت واشنطن دي سي.
5: أوه. خوش معلومة.
4: قبل شوي كنا قاعد نسولف عن شلون بعض الفنانين يمتنعون أو إدارتهم تمنعهم تماما من المقابلات لسبب واحد، هو أن هذيل الفنانين ما يعرفون يسولفون. يعرفون يغنون أكيد، ولكن ما يعرفون يسولفون. واحد منهم وأشهرهم هو راشد الماجد، وهذه مقابلة قديمة لراشد لما سألته المذيعة وقالت له
0: شو برجك؟
3: برج الأسد.
0: برجك الأسد؟
3: ممكن أدخل كمان.
0: يعني تعترف أنه أنت مش ممثل؟
3: لا طبعاً، لا مضرب عن الطعام كمان.
4: لا شكراً راشد. مطرب عن الطعام. برج الأسد ممكن أكل بعد. لا راشد نحبك مثل ما أنت، وأغانيك وحفلاتك، ويعني من الفنانين اللي أغانيهم ما تموت. الساعة 8:30 بنغم الصباح، هذه الأغنية إهداء لك يا علا اللي اليوم عيد ميلادك.
5: كل عام وانت بخير.
4: مستمعتنا من السعودية أتمنى لك يوم وايد حلو. هذه حين نهاية برج الثور صح تعتبر؟
6: أي نهاية.
4: الجوزة متى جاينا؟
6: 21/5.
4: شلون قالها وهو مستانس. صباح الخير، صباح الأحد.
7: أحبك.

0: هذا صباحكم خير، صباحكم فرح يا رب.
1: نغم الصباح
2: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: باجي إعلان واحد بس،
4: مو دايماً نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
1: نغم صباح.
5: تكله نايم؟ قوم غسل وبدل ثيابك.
1: 94 مارينا اف ام.
6: تعال سمعت عن
7: شي يصير لو انفجرت النجوم كلها؟ شفت المجرات اللي بالكون كله العلماء ما شافوا منها إلا 10%؟ حتى النجوم اللي بدرب التبانة ما قدروا يشوفونهم كلهم. المعروف إن مجرتنا متروسة غبار وغاز ونجوم صغار وايد، وحسب ما تم إثباته مؤخراً إن فيها بعد ثقب أسود كبير. وبسبب هالأشياء كان من الصعب على العلماء بأنهم يعرفون عدد النجوم اللي حوالينا، لكن قالوا إن أكيد أعدادهم بالمليارات ويمكن أكثر بعد. لكن هالخطر ببالك، شنو ممكن يصير لو النجوم انفجرت كلها مرة واحدة؟ العلماء وصلوا لكذا إجابة على هالسؤال، لكن قبل لا أقول لكم لازم نعرف شغلة، إن كل النجوم تتغذى على وقود نووي، وكل نجمة لها حد معين من هالوقود، لمن يخلص تموت. فبعضهم يغادر بطريقة متواضعة جداً، حيث تنتفخ النجمة نتيجة تفاعلات فيها وترتفع حرارتها لمن يصير لونها أحمر. بعدين تبدي عملية التبريد الذاتي البطيء واللي ياخذ مليارات السنين لما تختفي وتموت. فالإجابة الأولى على السؤال شي يصير لو انفجرت كل النجوم مع بعض، يقول العلماء أن بعد ما ينفجرون راح يسببون غبار كوني يحوش الأرض. أما الإجابة الثانية اللي توصلوها أن النجوم اللي حجمها كبير يكون انفجارها ضوئي ساطع، واللي يشوفه بشكل مباشر ممكن يحوش عمى. وبعد هالانفجار النجوم تنتقل لمكان يسمونه العلماء سوبر نوفا، وهو المرحلة النهائية في حياة النجم واللي يتحول فيها إلى سحابة كروية من البلازما. ولما ينتقلون النجوم اللي انفجرت إلى السوبر نوفا يبثون موجات حارة جداً بجميع الاتجاهات

مع إشعاعات كثيرة. هذه الإشعاعات من شدتها ممكن يوصل جزء منها للأرض وتبدي في تمزيق طبقة الأوزون، وهذا التمزق رح يسمح ل10% من الأشعة الفوق بنفسجية إنها تدش الأرض، والحياة البحرية أول شيء رح يتأثر فيها وبتنتهي تدريجياً. والناس اللي تعيش بمدن في نفس خط الطول للندن حوالين الأرض رح تحوشهم حروق شديدة من الشمس. أما الإجابة الثالثة اللي توصل لها العلماء إن بعض النجوم بعد انفجارهم رح يشكلون ثقب أسود، والنجوم اللي عند الأرض إذا انفجرت رح تطلع إشعاعات ضوئية، وبيكون الوضع عندنا لا ليلنا ليل ولا نهارنا نهار بسبة شدة الضوء، فما راح نقدر نفرق بين الصبح والليل. وبسبة المسافات الكبيرة راح تظهر انفجارات النجوم بحركة بطيئة، فالنجمة الوحدة ممكن تاخذ بانفجارها أكثر من 10 سنين ضوئية، وهذا الشيء يعني بنقعد آلاف السنين مو عارفين نهارنا من ليلنا. انفجارات النجوم ما راح يكون لها صوت، لأن الصوت عادة يحتاج مادة مثل الهواء عشان ينتقل فيها، والفضاء ما يوصل الصوت لأنه فارغ ما في هواء. منظر انفجار النجوم وعلى حسب كلام العلماء يشبهونه بمنظر الألعاب النارية، وهالشي بيخلي درجة حرارة الأرض أعلى ب15 مرة، لأن الشمس راح تتأثر بالحرارة الناتجة من انفجار النجوم ويؤدي إلى انفجارها بعد. بعدها الماء اللي على الأرض راح يجف ويختفي تماماً، والنباتات والأشجار والاتصالات والموبايلات راح ينتهون بسبة الحرارة، ويقولون إن الأرض بعد كل هذا راح تتبخر وتنتهي خلال أيام. نغم.

0: سينما الصباح. برجك شو يقول اليوم؟ برجك يقول، برجك يقول
1: مع بداية الأسبوع اليوم عندنا حق كل برج نصيحة. نبلش مع برج الحمل. خذ لك بريك، هدي أعصابك، لا تخلي التوتر يكمل تأثيره عليك.
2: برج الثور، خفف من الأكل الدسم، معدتك تحتاج ترتاح.
1: الجوزة، نظم نومك، لا تسهر وتقول عادي أعوض باكر.
2: صديق السرطان، لا تكبت مشاعرك، الرياضة تفرغ الضغط.
1: أما الأسد، فراجع ضغطك بين فترة وفترة، لا تعتمد بس على النشاطات.
2: برج العذراء، لا تدقق على كل شيء، راقب صحتك النفسية بعد.
1: الله، إيش كثر الصحة النفسية مهمة. أما برج الميزان، فحافظ على توازن أكلك، لا تحرم نفسك، بنفس الوقت لا تأكل زيادة.
2: برج العقرب، سوي فحص دوري، الوقاية أفضل من العلاج.
1: ترى عندهم وايد عروض، اللي هو فحوصاتك متكاملة متشاملة، ما شنو تعرف أنت شنو اللي كل عليك. أما القوس، فانتبه لركبك وظهرك، حركتك الكثيرة تبي تقوية.
2: برج الجدي، لا تهمل النوم، جسمك يحتاج راحة عشان يكمل الشغل.
1: أما الدلو، فنصيحتك تقول اشرب ماي أكثر، ترى الترطيب راح يفرق وياك.
2: آخر الأبراج، برج الحوت، خفف السكر، صحتك حلوة، لا تضيعها بالحلويات.
1: بس أنا ما أحب السكر صديق، مو المفضل عندي، أنا أحب أذوقها مو أذوقها.
2: أي أذوقها.
1: أي أنت؟
2: أنا نملة.
1: لا، أنت تذوقين وأذوقين.
2: أنا أذوق.
1: أي حلو، أحس فيها طعم أكثر. بما أن بداية أسبوع، فنأخذ نفس عميق مع بعض لكل الأبراج ونقول

شمايل دازة مسج تقول صباح الخير، الله الله على موسيقى عمر خيرت من بداية الأسبوع، صباحكم سعادة وياك يا رب. وحق اللي يحبون عمر خيرت أتوقع هم نفس الوقت راح يحب

0: الليلة الساعة 9.
1: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5، 6، 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: نعم الصباح
0: طلال ملك وشيخ البهاويت
2: معاك لين توصل مشوارك
0: مارينا.
3: الساعة 9 إلا 3 بنغم الصباح. صباح الخير. اليوم نبي نعرف شنو آخر شغلة شريتها تحسفت إنك شريتها لأنها بكل بساطة ما كانت حسب التوقعات. فمثلا مسج واصلني يقول صباح الخير، شريت المكنسة الروبوت، عرفتوها؟
4: أي
3: اللي تخلينها بالبيت وهي تروح تنظف وتخوم، يعني هي يعني حق سوالف صغيرة حق التناتيف، حق شوية بسكوت طايح على الأرض هني وناك، ولكن مو حق أي شيء ثاني. يقول هي مشكلتها ما أدري، أنا عبالي إنها كانت خوش ديل، بس هي تحوم حول الوسخ اللي على الأرض بس ما تنظف للحين. في ساتينجز معينة ما أدري، ساعدوني. إني صباح الخير شريت قاري أسبوع اللي طاف، أتوقع الجو الحين مو مال قاري.
4: لا بالتوقيت الغلط، مشكلة مو بالشيء اللي شريته، مشكلة بالتوقيت.
3: بالضبط سمي هذه. شريت مخدة طبية، عبد الله يقول، والحين رقبتي تشتكي مني رسميا لأن عذبتها. ترى ساعات مو بسعر المخدة
4: أصعب شيء شراء المخدة، تدري
3: يا جوي في مخدة يعني راح أقولها على الملأ، ولكن أحيانا مخدة لوازم العائلة اللي بدينارين ونص وايد احسن من المخدة اللي شيء 80.
4: هي مو بسعرها، بس هي اصعب شيء ممكن الانسان يختاره،
3: واذا تعودت عليه خلاص تعودت عليه.
4: اي وبعدين شلون اختاره بالمحل انام ولا
3: ترى نومة المحل عمرها ما عطتني نتيجة.
4: اي طبعا
3: لان انت مستحية.
4: وانا ما اقدر ما اجربها بالمحل، عرفت؟
3: يعني قبل فترة كنا طالعين مع شباب، شايف واحد بنوي بيشتري مخدة، كان فاللي تشتغل هناك تقول اجربها اجربها، فهو انسدح بس على السرير عشان اجربها، واحنا صور وضحك ومغاط.
4: اي ما
3: شلون؟ ما لا، شنو لازم يسوون؟ يخلونك تاخذين المخدة تجربينها بالبيت، واذا ما يازت ايش تردينها. بس ما يقول لك بهالحالة لا تهني قاعد هذه فيها نظافة شخصية وما شنو شيء، لا ما
4: طبعا يعني فانت يصير عندك بالبيت كمية مخاد مكودها كلها ما تنفعك.
3: مو غلط، مريحة
4: لا ما تنفعك،
3: مساند حق السرير.
4: اي ممكن ممكن صح.
3: على موضوع حلقتنا اليوم، شنو اخر شغله شريتها وتحسفت انك شريتها؟ كلمونا على 22 20 90 4. هو يعني مو غلط، كل واحد قاعد يفلص على النتائج اللي طلعت. اي
4: طبعا
3: يعني
4: طبعا. تسمع دائما نقول او ردينا على طيريه اللي تعرف شنو سالفتها؟ تعرف شنو سالفتها؟ اوكي، هي قبل في يعني بالزمانات من 100 سنه تقريبا كذي، كان في يعني شو يسمونهم فرقه
3: حلو
4: شعبيه بنجد تغني اغنيه يا طير يلي على طرد الهوى ما يملي.
3: اوكي
4: زين، من كثر ما هالسامريه وايد حلوه.
3: عيديها مره ثانيه.
4: يا طير يلي على طرد الهوى ما يملي.
3: حلو.
4: اوكي، من كثر ما هي وايد حلوه، كل ما يبونهم مكان، كل ما يدعونهم يطلبونها منهم.
3: حلو.
4: غنوها غنوها غنوها. ف يعني من كثر ما يعني قائد الاغنيه، قائد الفرقه اللي هو يغني، من كثر ما زهق منها، كل ما ان يطلبوها يقول لهم ردينا على طير يلي. عرفت ان ردينا على الاغنيه هذه اللي أوكي نفسها أوكي. بس صارت مثل ان الناس كلهم ردينا على طير يلي،
3: بس طير يلي اللي هم عندهم هي اغنيه
4: ملوا
3: من كثر ما يعيدونها.
4: أي.
3: احنا طير يلي يعني سالفتك اللي ما راح نفتك منها
4: قاعد تنعاد. أي. يا طير يلي على طرد الهوى ما يملي.
3: بيقول لك بموضوع مختلف تماما، لما تشوفين شخص تحبينه يتألم في أماكن بالدماغ تضيق بنفس المناطق اللي قاعد يتألم فيها الشخص، فالجسم يتأثر ويتعب ويمرض بس عشان هذا الشخص اللي احنا نحبه او عزيز علينا قاعد نشوفه قاعد يتالم. يتعاطف جسمي مع جسم
4: 100%
3: الشخص اللي انا احبه
4: 100%. يعني
3: الام يمكن اكثر شخص يحس بهذا الشيء
4: عندي، هذا يصير وايد وايد، يعني يمكن انا اتكدر اكثر من الشخص صاحب المشكله.
3: صح.
4: إذا يعني تعز الشخص وايد شيء أشياء غريبة تصير لك بحياتك.
3: أبو علي وشيخة ثيناتكم ودكم تروحون وين؟
4: تسافر يعني؟
3: تسافرون إيه؟ الديرة اللي ثيناتكم متفقين عليها؟
4: اليابان.
3: خل أعطيكم بعض القوانين اللي لازم تحطونها ببالكم لما تروحون اليابانين. اليابان عندهم هذه القوانين الجديدة، أوكي؟ اللي هي كالتالي. رقم واحد، تصوير الجيشة، أوكي؟ اللي تكون في كيوتو عادةً، ممنوع لان الجيش اللي هم هذين اللي يلبسون اللبس التقليدي مالهم يمشون رايحين بحال زميلهم ما حد له شغل فيهم وهم ما لهم شغل بحد. الناس يكون قدامهم في فيديو حق سائحه امريكيه توقف قدامها تقول لها ويت ويت قاعد اصور شويت خليني بحالي.
4: اي بس هم بعد الجيشه هي من يعني شيء شبيه بالجواري
3: بس بنفس الوقت خلوهم بحالهم لان في مخالفه عليها $65 اوكي وان تمنعين ممكن من دخول هذه المدينه. رقم واحد. رقم اثنين ان توكل الغزلان اللي هناك موجوده ممكن يعطونك مخالفه قيمتها $6,500
4: جريمه
3: 2000 وشي كويتي. السكوتر او الاي سكوتر ممنوع هناك. الرمي الوساخه بالشوارع خصوصا في كيوتو وطوكيو توصل ل $200.
4: لحظه ليش السكوتر ممنوع؟
3: لا املك ادنى فكره عن هذا الموضوع. غريب. الدرونز بشكل عام ممنوع استخدامها وفي حال استخدامك بدون ترخيص راح يكون عليك دفع اكثر من $1,000 يعني مخالفه عليها. انك تروح تتسلق جبل فوجي اوكي جبل فوجي في الوقت اللي هو ممنوع التسلق اللي هو يكون اوف سيزن فعليها تقريبا $2,000 مخالفة أيضا. طبعا التدخين السجائر وغيرها عليها $13.
4: أوكي
3: أرخص من سعر الباكيت نفسه يعني.
4: خلك شفت هذا النمر اللي دائما يعني مشهور النمر الأبيض اللي
3: ويها معدل هذا؟
4: لا ويها غريب ودائما كانت صورته تنشر ويقولون إنه في شو اسمه داون.
3: أشوف مرة ثانية؟
4: شوفها.
3: يعني الجسم نمر.
4: إيه
3: الملامح.
4: هذا النمر هذا وايد كان قبل تنشر صورته ويقولون شوفوا النمر في داون وكذي. بس هما العلماء قاعد يقولون هذا ما في داون وماكو اصلا داون ما يصير بالحيوانات. عزكم الله. بس شنو مشكلة هذا النمر ليش شكله كذي؟ شوف مسكين ضروسه مكسره وجهه وايد غريب لانه في حدائق او اشخاص يسوون تزاوج ما بين النمور الاقارب. يعني النمر والنمر اخوان يزوجونهم بعدين يزوجونهم عيالهم بعدين يزوجون كذي ما يطلعون يعني ما يخلونهم يطلعون. فنتيجة حق هذا عشان هم ليش يزوجونهم عشان يبون نمر أبيض نادر وما أدري شنو بس يطلع هذه الإعاقات وهو يتعذب طول حياته من الأمراض. هو مريض اصلا يعني زواج الاقارب مو بس يجيب امراض عند البشر
3: معروف حتى عند البشر الحيوانات. الحين عرفنا انه ايضا عند الحيوانات. هلا ابو علي
5: هالصيف انت راح تستانس وايد لان راح يكون احر صيف.
3: ودوني البحر ودوني قولي
5: بسبب ظاهره النينيو.
3: نينيو
5: النينيو يقول لك لان المحيط الهادي قاعد يصير حار فشنو راح يصير من تاثيرات
3: الماء راح يصير ادفى
5: أدفى فهذا له تأثيرات وتبعات حق الصيف والشتاء. مثلا راح يصير في أمطار وفيضانات قوية ببعض الدول جفاف وحرائق في غابات ارتفاع حرارة الأرض تغيير مواسم المطر والبرد ويقول لك راح يجي برد أبرد من سنة 1877.
3: واو
4: هذا يعني أبرد سنة في التاريخ
5: راح يقول لك الشتاء هذا راح يكون أبرد شتاء في التاريخ وآخر صيف بسبب ظاهرة النينيو.
4: النينيو
3: هو بس بيقول هذه الكلمة. الحين الفكرة ان اللي فهمته ان الحر راح يكون والبرد برد راح يكون
4: يعني صدق
3: الله يستر. ننطر ونشوف. عشنا وشفنا هني قالوا هذه الجملة. صباح الخير عايشة تقول على موضوع حلقتكم اليوم شنو اخر شغلة شريتها تحسفت انك شريتها. شريت سنفرة
4: اوكي
3: تبيض
4: ايه
3: $20
4: اوكي.
3: لما استخدمتها طلعت كريم مال حفاضات لهال.
4: أوه، أوكي.
3: ومن أحطها أصير شني كاسبر. عايشة. رح نمسك نفسنا وما رح نضحك على الهواء رح نضحك تحت الهواء. أكثر شيء تحسفت شريته يقول عبد الله هي البلاي ستيشن 5. أول ما نزلت كان في لعبتين أبيهم فاستعجلت وخذيت الأوروبية. الحين صاير كل ما أبي أشغلها DVD أو بلوراي أحتاج أشغل بلاي ستيشن 3 لأن أغلب الأشرطة اللي عندي أمريكية. للعلم بس الامريكي احسن من الاوروبي اذا سالتني لان الاوروبي مرات يعلق او تطلع في مشاكل. هذا بالنسبه حق عبد الله. بالنسبه حق وفاء على موضوع الحلقه اللي هو شنو اخر شغله شريتها وتحسفت انك شريتها يقول اكثر شيء ندمت عليه شريت زوليه لونها فاتح تحسفت فعلا لان البيت فيها هال. يعني هو زولية الفاتحة تنحط بالصالة اللي ما حد يدشها.
4: أكبر غلط وذا في البيت يا هال
3: اللي هو مثل ما أهلنا يسمونها صالة الضيوف اللي يسكنونها الأشباح.

0: نغم الصباح.
1: هذه القهوة السنعة
2: لك من الكنز نصيب. افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
3: باجي إعلان واحد بس.
4: مو دايماً نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
5: أوه يس.
6: 5 4 3 2 1.
3: انت تسمع نغم الصباح.

0: دوام
1: يسعد صباح من غاب عني ولا غاب.
2: تعال انت اي ساعة نايم امس؟
3: طرحها علي مالك.
0: قوم قوم يلا يلا.
4: فشل والمر فشل احراج.
3: ايه
2: قهوة لو سمح.
5: صح صح دوام
6: ما ادري احس صج
7: ما فيها شيء.
5: نغم الصباح.
8: Hey, here come the trouble.
2: ثلاث دقائق وتصير الساعة 9. صباح الخير يوم الأحد بداية الأسبوع. مثل ما الكل عارف أن يعني مبابي بريال مدريد وقاعد يوقعون عشان يطلعونه من النادي، ما يبونه يكون جزء من النادي.
9: في أخبار تقول أن أرسنال يبونه، وأنا ما أتمنى يكون بأرسنال لأنه راعي مشاكل وزل غويرات.
2: أوه ينقل حجي
7: زل غويرات
2: صدق والله؟
9: والله جد.
2: أنا كملتها على ضحك للأمانة. الحين ليفاندوفسكي يقول لك يرحل عن برشلونة في نهاية عقده هذا الصيف، راح يكون خلاص مع السلامة، راح يكون بالنسبة له 4 مواسم و3 ألقاب. يقول أحس أن المهمة اكتملت بهالحالة.
7: HBO اللي احنا ما توصلنا

0: ما توصلنا بس بالابلكيشنز كل شيء قام يوصلنا.
1: اوكي اتش بي او قاعده تتوسع في عالم جيم اوف ثرونز. الناس قاعد يشوفون انها قاعده تستغل شهره جيم اوف ثرونز. راح يصير في اكثر من مسلسل غير اللي اوريدي طلعوا، وراح يطلعون ثانيين اكثر. راح يبدا في شيء عن التنانين الاسطوريه، راح يكون في الغزوات، كل واحده غزوات الشهيره راح يكون لها قصص ومسلسلات بروحها، وشلون بدا حكمه تارجاريان وهالسوالف. يقول ان الفكره راح تشعل حماس جمهور جيم اوف ثرونز، بس وايد قاعد يقولون هذا حلب لنجاح جيم اوف ثرونز و اتش بي او زودتها.
0: يعني الناس حبت الموسم الاساسي، وبعدين اي شيء يكون سبين اوف منه يمكن يقدم الفكره حق جمهور جديد، ها؟ بس حق اللي حب الفكرة الأساسية أحس ما أدري. أنا
1: يعني مو واحدة، مو وايد رفيجة المشتقين والمسلسلات،
0: مشتقات صح صح،
1: مو وايد أحبها يعني. قليل جدا أعتقد اللي تضبط معهم.
0: أتفق 100%. اليوم قاعد أسألكم عن آخر شغلة شريتوها وتحسفت أنكم شريتوها على 220-24. بعض المسجات على الواتساب هني يقول لك صباح الخير، شريت سماعة الترجم فوري، ترجمة فورية. أوكي حلو مو غلط. هني بس أكيد يعني ما استخدمتها لأن كل شيء يقول لها تسمع بطريقة ثانية. تذكرين كان في
1: سيري
0: موجودة، بس قصدي في السماعات اللي كانت المترجم اللي كان كنا كيبورد صغير، تذكرينه؟
1: لا ما أذكر شيء كذي.
0: كان شيء بالمدرسة أذكر، يعني بديل المعجم الأزرق.
1: ما أدري، بس شوف هذه الأشياء دائما إن نشوفها بالأفلام إنه هذه جزء من التطور وما أدري شنو، بس ترى إحنا ما تنفع لنا، هي ما تسمعنا عدل، ما تدري شو السالفة، نقول لها شيء تسوي شيء ثاني.
0: خلاصة الموضوع إن هي زينة حق شيء واحد بس، حق الإعلان اللي نزلوا المنتج عشانه بس، مو أكثر ولا أقل. يقول لك على طريقة السوبر بول، لأول مرة بتاريخ كأس العالم العرض اللي هو الهاف تايم شو الموسيقي راح يكون في تاريخ كأس العالم. بمعنى ان الشوط الاول يشتغل، بعدين يشون الفرقة ويغنون، بعدين يكملون الشوط الثاني
1: امريكان ستايل. هم عبالهم هذا نفس سوبر بول، يعني عادي بنص الشوطين. لا ما يصير ما يصير عندنا بكرة القدم الصجية.
2: ما يصير، هم مو عارفين للحين كرة القدم
1: ما يصير.
2: طلع انت المترجم اللي تقول عنه بدال كان اسمه ترجمان.
0: ترجمان هذا هو. أذكر إنك عليه ذمتو. لدقم أساساً كانت سيئة، صارت أسوأ. So بما أن ترجمان كانوا في ترجمان واحد اثنين ثلاثة، بما أننا قاعد نسولف عن كأس العالم خلنا نرجع ونستعرض بعض الأغاني اللي غنتهم شاكيرا لكأس العالم قبل أن نسمعكم الأغنية الجديدة. هذه اللي نزلت ب 2006 كانت شاكيرا مو مع بيكي حزتها، بعدين ب 2010 اكيد ما ننسى ايضا ما ننسى. قلت لي معلومه قبل شوي ان في قانون بالفيفا
2: ان اذا كانت زوجة لاعب ما تنزل اغاني، بس هني فهذه مو اوفيشال، بس انشهرت اكثر من الثانيه.
0: الحين في اغنيه جديده، طبعا وايد اغاني لكاس العالم هذا استعرضنا بعضها خلال الفتره اللي فاتت، ولكن ولا واحده يازت لنا يا شاكيرا وقالت
3: اغنيه جديده. اغنيه جديده تسمعها الحين على مارينا اف ام 94.
0: أغنية جديدة لشاكيرا انزلت بالويكند، وهي الأغنية الرسمية لكأس العالم، اسمها داي داي مع بو.

0: هذه هي أغنية كأس العالم الرسمية لشاكيرا اسمها داي داي يعني Let's Go. وهل تنقصها كمية الحماس الموجودة في أغانيها السابقة ولا تحس أن الأغنية لايقة على كأس العالم 2026؟ هذا اللي راح يبين خلال الأيام القليلة الجاية، هل ناس راح تهب فيها ولا شاكيرا أغنيتها الجديدة؟
1: نغم الصباح
2: موجز أخبار الديرة.
0: تعلن إدارة العامة للمرور عن استمرار الأعمال على طريق الدائري الخامس، حيث سوف يتم إغلاق مؤقت لثلاث حارات يمين طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان جهة منطقة السلام باتجاه السالمية، مع إبقاء ثلاث حارات يسار الطريق مفتوحة حتى يوم الجمعة 22 من شهر مايو الحالي.
3: وأيضا تعلن الإدارة العامة للمرور عن إغلاق مدخل ومخرج طريق الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الطريق 30 المؤدي إلى امتداد شارع 208 جهة أبو الحصانية حتى يوم الأحد الموافق 24 مايو.
0: أعلنت وزارة الصحة عن افتتاح وتجهيز جناح تخصصي متكامل لجراحات الأطفال بمستشفى الجهراء ضمن منظومة تطوير الخدمات التخصصية للأطفال في إطار حرصها على تطوير الخدمات الصحية التخصصية المقدمة للأطفال.
3: وفي آخر خبر من أخبار الديرة، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية الانتهاء من توزيع وتفعيل 8000 بطاقة نسك بطاقة تعريفية للحاج تمكنهم من الدخول إلى كافة المشاعر المقدسة والاستفادة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
0: أما عن حالة الطقس وتفاصيلها لليوم فأسامة المذن تفضل.
4: متوقع جو حار وهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة من 8 إلى 28 كيلومتر الساعة، العظمى 36 والصورة تنخفض إلى 23 درجة مئوية. البحر خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 إلى 4 أقدام. المد الأول الساعة 10:50 دقيقة صباحا، الثاني الساعة 12:15 دقيقة بعد منتصف الليل، الجزر الأول الساعة 6:55 دقيقة مساء، والثاني الساعة 6:20 دقيقة صباحا. كان معاكم أسامة المذن ونرجع الحين مع نغم الصباح.
0: شكرا أسامة. الساعة 9:07 دقائق في نغم الصباح. بداية الأسبوع حاس نفسك ثقيل شوية، بعض من الثقل العاطفي أما الثقل المجتمعي أما الثقل الدوامي،
3: ثقل الأوزون.
0: في قانون جديد تفعل بداية هذا الأسبوع، أي شخص قط من هذا النوع يطفى ميكروفونه لمدة ساعة.
3: أنا قلت بس أغثك
0: ويقف هناك يرفع ريل واحدة. أنت غثيتي واحد، أنت غثيتي المليون اللي قاعد يسمعون. سو اليوم موضوع حلقتنا عن آخر شغلة شريتها وتحسفت أنك شريتها. بعد شوي نقرأ إجاباتكم اللي جت على الواتساب.

0: والعصفور صوصو.
1: نغم الصباح.
2: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاور كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاور، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
1: انت تسمع
3: نغم الصباح
1: مع طلال ملك وشيخ البهاويت،
3: معك لين توصل دوامك.
1: مارينا
4: 9:15 بنغم الصباح. صباح الخير، صباح بداية الأسبوع. مسج واصل هني على موضوع حلقتنا اليوم، شنو أغرب شيء أو أسخف شيء شريته وتحسفت أنك شريته خلال الفترة اللي فاتت؟ صباح الخير، شنو مساء الخير. جهاز تتبع النوم، اكتشفت أن هذا الجهاز عبارة عن يقول لي أنا مثلا هل أنا قاعد أنام كفاية ولا ما قاعد أنام كفاية. اكتشفت أن أنا أساسا ما أنام، فما استفدت شيء، ما ساعدني يعني على النوم.
5: زي بالتليفون في كذي
4: الساعة إذا لبستيها، بس من يلبس الساعة هو نايم؟
5: انت اذا تبي تتبع نومك
4: صح ولا لا؟
5: بس اصلا التليفون شلون قاعد يعرف وانا مو ماسكته؟ يعني اللي هو يشوف انه فتره انا هدته فيحسبها نومه،
4: او تحطينه على نفس السرير، ما ادري يعني الناس تحطه على الشحن او تحطه على طاوله يمها.
5: صح، ما ادري.
4: اني صباح الخير، شريت ملابس رياضيه غاليه تقول ايناس عشان اتحمس اتمرن، بس ما تحمست للحين، اعطوني السر لو سمحتوا.
5: ما ادري، يمكن ان احد يكون معاك بالنادي.
4: هني صباح الخير أم يوسف تقول شرينا طابعة حق البيت بما أن الأطفال كلهم صار يعني بالمدرسة ويحتاجون طباعة وغيرها، بعدها صار كل شيء أونلاين وما منها فائدة.
5: صار أونلين.
4: شريت هني كاميرا 4K حق السيارة عشان يعني لا سمح الله حادث أو أي إن كان، وهذا بصراحة استفدت منها. هذا أول إجابة حق شيء أشوف أنه هو جدا مفيد، لأن ذاك اليوم واحد شاب قاعد يسولف أنه كان بالطريق ودعمه واحد، لا أنت غلطان، لا أنت طقيت بريك مرة واحدة، بين أن هذا قاعد يلحق أحد ثاني، ولأنه قاعد يطالع سيارة لي ما انتبه كان يدعم فلان.
5: أوكي.
4: فهذه ضرورية أنا أشوفها بصراحة.
5: في مسج وصلني أنه يمكن يعرف إيش كثر أنت نايم ولا لا من شخيرك.
4: صح، ومن الحركة على فكرة، لأن أنت حين نايمة أوكي تقلبت، أي راح يقول لك كم مرة تقلبت بالسرير، ومن صوت النفس أو الشخير بهالحالة. صحيح،
5: صدق عاد؟ أوكي، أنا عبالي قاعد يطنز علي.
4: لا هي الحركة يعني أساسا في أجهزة بعضهم ما أدري حين أتوقع شوية قديمة صارت، هو صاير كنا كاميرا تحطينها عليك يعني راقبني أكثر وأنا نايم. خاف والله قاعد نوم طالعها كذي يعني.
5: لا يخرع.
4: أنا جهاز المشي بالغرفة، ولما أشوفه عبالي أحد قاعد يسوي رياضة. جد والله كل مرة.
5: زين، في مرات أجهزة اللي هي مالت التنفس تنظم التنفس عند الناس اللي
4: يعانون من سمنة مفرطة،
5: اللي يعانون لا حتى من إنه يشاخر ينظم لهم. هذه تحيرني وايد.
4: ليش؟
5: لأن يضايق، نفس ما أنت قاعد تقول عن ساعة والأجهزة هذه كلها يضايق. شلون بالحركة؟
4: شلون ينامون؟ صح،
5: صعب وايد يعني. ما أدري شلون،
4: ما أدري يعني كل واحد وحالته
5: يعني. الله يعينكم.
4: صح،
5: يلا يعينكم. انزين، عندي انا خل اقول لك عن بيكهام. يصار اول
4: انت يا ديفيد،
5: ديفيد بيكهام اول ملياردير بريطاني في مجال الرياضه. لان شنو، هو ما استثمر بس في مجال كره القدم، استثمر بعد بالعقارات والاغذيه. ايش دخلك بالاغذيه؟ غريب.
4: شوفي، هذه الحركه الصح لاي فنان يدخل باي مجال. احيانا على قولتهم الفن ما يوكل عيش، ولكن الاستثمار اللي الواحد ممكن يسويه من وراء البوم، من وراء يعني، بالنسبه له هو حالته مختلفه تماما. رياضي، والرياضيين يندفع لهم مبالغ مخيفه. أي. يعني بس اتوقع هذا اذكى شيء ممكن واحد يسويه لما يكون عنده مدير شاطر. مدير اعمال شاطر.
5: بس الفن يوكل اكثر من العيش، يوكل برجر وبيتزا ويسفر بعد. ايش عليك منهم؟
4: سمعي هالمسج يقول صباح الخير، معاكم شروق. شريت سبحه الكترونيه، سبحة المسبح.
5: أوكي.
4: الواحد يستغفر فيها وسبح يعني إلكترونية، بس شحنها غريب وضاع الشحن.
5: شفت هذا اللي يجيبونها صاغة من العمرة أو من الحج اللي
4: تشكل خاتم.
5: بس خلص.
4: مثلا يعني صباح الخير، طاولة لابتوب للسرير عشان أشتغل براحة، والطاولة صارت حق الريوق مو حق اللابتوب.
5: صح.
4: نظارة شمسية غالية يقول طلال. أهلا طلال، أتوقع نفس قصتي على فكرة. يقول حطيتها يعني كنت لابسها ودشيت البحر وضاعت. نفس الحالة مرتين النظارات الشمسية بالبحر يضيعون مني.
5: أنت نظارتك الشمسية تصير هي طبية بنفس الوقت؟ أوكي.
4: لازم. يعني.
5: أذكر قبل ما كنت ألبس نظارات كان عندي هالمعاناة، كان وقتها ماكو كنت صغيرة ما كان في وقتها سالفة الشمسية هي تصير طبية
4: يمكن بلا ايه. بس يعني ما قالوا لك حد
5: يمكن ايه. يمكن فكنت أقول شنو أسوي يا ألبس عدسات وبعدين عيني راح تورم لأنه بحر يا إنه ما أشوف الناس عدل ومو قاعد استمتع يعني
4: شنو أسوأ شيء ممكن تسويه وأنت صغيرة مع مثلا عيال خالتك أو شيء أو إخوانك وأنت بالبحر حاول تفتح عيونك تحت الماء حاول تفتح عيونك
5: هذه دقة صح
4: أو إيش كثر نقدر نغوص ها ونظل تحت الماء على بال ما نرجع مرة ثانية يعني هي كلها أفكار انتحارية بس في بدايتها مسج واصل هني من أبو علي يقول صباح الخير ممكن أغنية وايد قديمة ما أدري عندكم إياها ولا لا شنو ممكن أبو علي هذه المرينة نرجع بالزمن مع واحد كان اسمه سنو شخباري صح هذه الأغنية اللي ما حد عادها مرة ثانية

0: نغم الصباح.
1: نغم الصباح لتسع ونص.
2: اليوم 17 مايو أيام عالمية وأعياد ميلاد، نشوف منو مشهور أو مشهورة مولود معاك بيوم عيد ميلادك اللي هو اليوم 17/5. نبلش مع الأيام العالمية مع شيخة.
3: اليوم العالمي للمخبوزات.
2: ألذ شيء في الدنيا.
3: ألذ شيء في الدنيا، بس يعني أكثر شيء يمتن بالدنيا
2: ويرفع السكر.
3: اليوم العالمي للجوز، اليوز. تاكل اليوز؟
2: شو الفرق بينه وبين اللوز؟
3: لا اللوز هذا اللي مخروطي، اللون المخروطي
2: اللي شكل مخ. شنو الجوز؟
3: الجوز.
2: أوكي.
3: هذا
2: شكرا.
3: الجوز.
2: شكرا.
3: اليوم العالمي لمرت الأبو اللي مظلومة.
2: الطيبة مو النحيسة.
3: إيه يعني مظلومة. أعتقد إن في صورة نمطية من المسلسلات إن هي شخص شرير.
2: صح.
3: أو من سندريلا مثلا
2: من زمان.
3: سنو وايت
2: من زمان.
3: إيه بس الحين بدأ الناس يفهمون إنها حرام. يعني
2: مو كلهم.
3: اليوم العالمي إنك تصيد فطر.
2: بس تصيد الفطر ينصاد.
3: الفطر ينصاد هو ما راح ينحاش.
2: يعني أو يعني
3: هو نباتات أصلا.
2: إيه فأنت تطلع من الأرض يعني.
3: إيه ما نصيده. اليوم يمكن قصدهم اقتلاع. آخر الأيام العالمية عندنا اليوم يوم العالمي لخدمات الطوارئ الطبية. الله يعينهم، يعطيهم ألف عافية، كل عام وأنتم بخير اليوم، لأنهم من أكثر الناس اللي يتعبون مو بس في الأزمات، طول السنة طول الوقت، وهم صفوف أمامية طول عمرهم.
2: بالضبط.
3: يعني لأن يعني كل الدكاترة طبعا يتعبون، بس هذيلي هم الوجه الأمامي أو الصف
2: بالضبط.
3: الأمامي. فكل عام وأنتم بخير
2: ويعطيكم العافية، وإحنا نقدر عملكم دائما مو بس اليوم، لأن اليوم العالمي لخدمات الطوارئ الطبية. أما بالنسبة لأعياد الميلاد، إذا اليوم عيد ميلادك فأنت تحتفل مع خلي يقدم نفسه
4: اللي أنت ماشي معاه ده جاي في شوكي بي في الشهر شفت شكله
2: حمل
4: ده شبه عادل
2: إمام
4: يا راجل
2: بلد. اليوم ومن مواليد 1940 الممثل المصري والأسطورة عادل إمام
3: الزعيم. كل عام وانتم بخير يا زعيم.
2: وأيضا عيد ميلاد الراحل اللي كان يقدم برنامج مشهور، كان يحطونه القناة الثانية، القناة الأولى كان دائما يحطونه، اللي هو أمريكاز فانيست هوم فيديوز، اللي هي مقاطع من أشياء الضحك الناس يدزونها حق البرنامج، وكانوا دائما يعني كان برنامج ضحك مترجم أو ما يحتاج ترجمة. اللي كان يقدم اسمه بوب ساجت.
3: yes.
2: بوب ساجت رحل عن عالمنا بعام 2022. وإذا أنت اليوم عيد ميلادك لك طولة العمر إن شاء الله، وكل عام وانت بخير، أنت أو أنت أو إذا حد تعرفه.

0: على أثير الإذاعة الراقية مارينا اف ام. حسين الجسمي،
1: نغم الصباح، الأخبار الرياضية،
2: التقرير الرياضي اليومي مع مناف اشكرا من برنامج بلنتي. تفضل.
3: صباح الخير. النصر يخسر نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام جامبا أوساكا الياباني، ثاني خيبة ظن للجماهير خلال 4 أيام على نفس الملعب الأول بارك. هل سيحسم لقب الدوري أمام ضمك في المباراة الأخيرة أم يضيع كل البطولات الموسم؟ ما ندري. نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي انتهى لصالح السيتي 1-0 على تشيلسي، والسيتي حقق البطولة الثامنة في تاريخه وعادل رقم تشيلسي، توتنهام وليفربول. بيب غوارديولا حقق البطولة 20 مع السيتي وال41 في مسيرته، وتشيلسي تقريبا خلص مع تشابي ألونسو. أستون فيلا فاز على ليفربول يوم الجمعة 4-2، ومركز ليفربول مؤهل للأبطال صار مهدد. المانيو ونوتنغهام فورست 2.5، نيوكاسل وستهام 7.5، مباراة مهمة لوستهام عشان يبقى في الدوري. في الكالتشيو الإيطالي 5 مباريات الساعة 1:30 الظهر، بيزا نابولي، روما لاتسيو، يوفي فيورنتينا، كومو بارما، جنوا ميلان، صراع على المقاعد الأوروبية. انتر هيلاس فيرونا بطل الموسم مع الهابط رسميا، مشاعر متناقضة في هذه المباراة الساعة 4. في الدوري الإسباني إشبيليا ريال مدريد، الساعة 8 برشلونة بيستقبل بيتيس، 10:15 بايرن ميونخ حقق كل الأرقام القياسية، الفريق الوحيد اللي سجل في كل مبارياته الموسم بالدوري، وليسي أفضل لاعب في الموسم، هاري كين هداف الدوري وأكثر من سجل 36 هدف وقريب من الحذاء الذهبي. برازيل يجدد الثقة بأنشيلوتي ل 2030، وسلتيك بطل الدوري الاسكتلندي للمرة الخامسة على التوالي وال56 في تاريخه. طول الموسم هو المركز الثاني، آخر مباراة تصدر خذ الدوري. أيضا هناك فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية بعد الفوز بركلات الترجيح على الزمالك المصري 8-7. هذه أهم الأخبار، تابعونا في بلنتي الساعة 5. شكرا.

0: يوميا من الساعة 6:30 ل 9:30 أنا طلال ملك
1: وأنا الشيخ الفهاوي.
0: لا هي بشنو؟
1: لا
0: كنت أطلع شيء بتليفونها. اقري لي المسج اللي قاعد تكتبها.
1: لا لا لا ويتر
0: نشوفكم باكر الساعة 6:30 أيضا. هذه الأغنية حق شيرين أحس إنها تحتاج واحد يسمعها مرتين ثلاثة يلا يحبها.
1: ما حبيتها أنت ولا للحين؟
0: حبيت النص الثاني منها.
1: أوه أوكي أوكي أنا حبيتها صراحة
0: من أول مرة؟
1: لا مو من أول مرة.
0: صح في بعض أغاني كذي. نشوفكم باكر 6:30 أنا طلال وأنت الشيخة وهو حسين الخطيب. دير بالك مع نفسكم. باي باي.
1: هاي.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك
0: جو 94
2: دائما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما
1: تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

0: وصارت ساعتي واحدة.
1: شيء ثاني
2: هاي يا جماعة شخبارك
3: شيماء سليمان
4: هاي جايز
1: مطولين
4: هاي كلكم
3: وحدة ظهر
1: بتوقيت الكويت
5: هرنات وغاني على شنو
3: شيء ثاني
1: مارينا اف ام هذا شيء ثاني
6: اهلا وسهلا
7: اهلا فيك.
6: شلون كان ويكندك من 1 إلى 10؟
7: 10 من 10.
6: الله برافو والله برافو. شنو
7: انت؟
6: شنو كان احلى شيء فيه؟
7: احلى شيء فيه كان عيد ميلاد بنت اختي
6: حبيبتي،
7: والحمد لله يعني ترتيباتنا كانت كامله. يعني
6: كم صار عمرها؟
7: 11.
6: عمر كله
7: عمرها يوم.
6: العمر كله ان شاء الله يا رب الصحه والعافيه يا رب.
7: امين يا رب العالمين.
6: وشنو ابيخ شيء كان بالويكند؟
7: ابيخ شيء كان ما ادري، حاشني خمول يوم السبت اللي هو امس.
6: ايه
7: ما كنت قادره اقوم من النوم، اقوم اصلي ارد انام.
6: أوكي.
7: اخر شيء قررت اني اقعد الساعه 2 وشي
6: الظهر.
7: اي مو عارف. حلو، ما احب انام وايد، احس يومي راح.
6: فهمت.
7: هذا ابيخ شيء صراحه.
6: انت انا والله في حب الكويت كنت اتغنى طول الويكند.
7: اشتعل
6: فعليا والله في كرنفال الكويت.
7: صح.
6: فدام ان جبنا هالطاري الافتتاحيه مالتنا في برنامج شيء ثاني كالعاده كويتيه 100%، والاختيار حق شهد العميري هالمره.

0: علي نجم شيما سليمان، وانت ثالثهم شي ثاني على مارينا اف ام.
1: اهلا وسهلا، مرحبتين، نورت المكان يا زين. يقول لك امس كان اليوم العالمي لتعلم السباحه.
2: صدق والله؟
1: اي عمري 37 سنه، اعرف اطفح ما اعرف اسبح. لا تطالعيني بهالنظره.
2: انا الحين ما فكرت انك تطور من هالشيء وتتعلم.
1: انا قلت لك القصه.
2: اي
1: يوما ما شنو سوى فيني ابو سعود؟ كرهني يعني باصل السباحه، مع انه شنو
2: احنا واحنا صغار هم سووا فينا حركات مو حلوه عشان نتعلم السباحه، كان يقطون لنا بنص البحر.
1: انا في سواها فيني مدرب سباحه كان يمكن عمري 12 سنه 13 سنه، قطني وعرفت اطلع نفسي.
2: حلو.
1: عشان شي شنو قلت لك؟ اعرف اطفح، اعرف ما غرق.
2: تسدح ظهرك؟
1: لا لا
2: تسوي حركه هذه.
1: نقزني اذكر بعدين مره شالني كان يحذفني كان يقول لي اطلع.
2: ايه
1: كان اطلع.
2: حلو.
1: كان يقول لي شفت انك تقدر؟ قلت له اي اقدر بس ما ابي.
2: انت ما تبي.
1: انا ما ابي خلاص، ما ابي.
2: نفس موضوعك مع القطاوه والحيوانات.
1: ايوه عليك نور.
2: اوكي.
1: ولا ابي اتعلم للحين السباحه. فامس كان اليوم العالمي لتعلم السباحه، لو كنت تدري كان تعلمت. لا قاعد اكذب.
2: ايش فيك اليوم؟
1: بس للامانه نخلي السباحه على جنب، نروح حق موضوعنا اليوم.
2: اوكي.
1: شنو الشيء اللي ودك تتعلمه بشكل عام؟
2: اوكي.
1: يعني احد مثلا يقول لك ودي اتعلم، اقول لا. احد يقول لك مثلا ودي اتعلم اني ما اكمل بحوار قاعد يستفزني. مثلا احد يقول لك ودي اتعلم اعزف.
2: يعني تعلم شيء مو شرط انه يكون رياضه ولا مهاره
1: عادي.
2: ولا
1: اوكي عادي شيء مادي معنوي، مهاره، رياضه، عزف، اسلوب، تصرف، شيء ودك تتعلمه. شنو الشيء اللي ودك تتعلمه
2: انت؟
1: والله يعني شوف ايش اسمها تعدي مع نفسي، ان الاشياء اللي كنت قاعد اقول حق نفسي اعلم نفسي عليها قاعد شي اتقنها شوي شوي.
2: حلو. مثل
1: بس الشيء اللي الحين ودي اتعلم فعليا اني انا اسوي، ان ساعة المشي بيومي ما تفلت.
2: الله.
1: ايه
2: يعني بلشت فيها؟
1: ايه بلشت، بس للحين بخجل، يومين بالاسبوع، ثلاثة ايام بالاسبوع. مو ثابتة.
2: مو ثابتة.
1: فابي اتعلم اني اثبتها.
2: ممتاز. برافو عليك.
1: وعلى قيد السلوك والتصرفات ابي اتعلم انه يعني خاص الكلمة دامنها الحين ها على طرف لساني تنقال. ما احسب حساب حق لا كنا مو وقته، كنا ما ينفع، كنا ما
2: لا
1: ما لان استوعبت لان استوعبت ان الناس اللي انا معجب فيهم هم الناس اللي يقولون اللي بقلبهم. اشكرك يقول يصير فيني الله ودي اسوي نفسك.
2: صح.
1: فابي اتعلم هالموضوع اكثر.
2: وايد حلو. انا تعلمته من عمر رتوله.
1: صدق
2: والله شفت لقطة اللي انت قاعد طالع وشي، وان احبه حتى لو ما هذا ما زعلت منه.
1: ايه.
2: لانه طلع اللي بشبده هي كذي اللي يوم قلت لك علمتني الوضوح.
1: ايه.
2: ما يزعل ان اقول اللي بشبدك ليش تخشه.
1: صح.
2: انا عن نفسي صراحة انا ودي اتعلم اني اسوي عطور. وايد احب العطور. اي والله. ولقيت في دورة يعلمون.
1: شنو هالمزاج؟
2: اي
1: اوكي.
2: احب العطور.
1: عربيه ولا فرنسيه؟
2: فرنسيه.
1: اوكي.
2: إيه يعني
1: وبدش
2: فيها ممكن تتشا كذي.
1: اوكي
2: بدشها. اي بشوف يعني وقت انه يناسب.
1: خلصتي من هوس الاي اي والتعلمين على الاي اي؟
2: بس خلصنا.
1: اي خلاص
2: عديتي. ايه بزمان
1: عديتي.
2: خلاص.
1: إيه. يا جماعه شيماء اللي عرفها عن قرب وعن كثب راح يستوعب ان هي تحب تاخذ دورات وتحب التعلم.
2: اي ما اعرف اقعد شيء فاضيه والله. ذاك اليوم اقول حق امي
1: مو عادي
2: يعني قاعد طالع ذاك المره مكتبتي وايد عندي اشياء انجازات انا مسويتها خشيتهم
1: ما شاء الله.
2: اي والله.
1: تقرين؟
2: حلو. اي طبعا
1: كتب
2: احب.
1: وايد كلش كثر
2: الحين مؤخرا. ايه. خلاص خصصت لي وقت الصبح.
1: اوكي.
2: اي قبل لا اطلع من البيت واخلص كل مشاويري ودنيتي.
1: برافو برافو. اخذي اتصال. استقلال
2: استقلال استقلال.
3: هلا والله.
2: هلا فيك. شلونك؟
3: تمام يسلمك. شو اخباركم؟
2: تمام الحمد لله. استقلال شنو الشيء اللي ودك تتعلمينه؟
3: والله ودي اتعلم اني ما اصرف وايد.
2: ما تكرفين؟
3: اصرف.
2: اللي قالت ما اكرف وايد.
3: ما السماعه
1: ما تصرف.
2: لا لا
1: تصرفين على شنو بالعاده؟
2: بالصحه والعافيه ان شاء الله. بس على شنو تصرفين؟
1: تصرفين على شنو بالعاده؟
3: والله شغلات وايده. اللي بيدي مولي
2: يا حبيبتي.
1: اللي بيدك مولك؟
3: لا والله.
1: يعني هذا كرم وانا اخوك.
3: مو كل هالزعاد
2: هم صح.
1: ايه هم صح يصير الموضوع استقلال.
3: ايه
2: بس زين يعني دام ان انت عارفه ان هالشيء هذا ودك تتعلم هنا بل شيء شو اللي موقفك؟
3: احاول وارجع ابلش وارجع ثم ابلش
1: استقلال.
3: يعني بدي احاول اني اجمع او امسك ايدي شويه ما اقدر.
1: استقلال
3: هلا حبيبي.
1: في واحد من مستمعينا من المرة اللي طافت قايل لي إذا دقت عليكم استقلال وهم ميزج قال لي اسألها شنو يدلعونها وهي صغيرة.
3: سوسو.
1: أوكي صلى الله يحفظك طول بعمرك إن شاء الله يا رب وعاش من سمع صوتك
3: ولا يحرمنا من صلتكم.
1: الله يحفظك إن شاء الله يا رب.
3: أتكم من أحوال وعلى يا رب.
1: آمين يا رب. وياك وياك يا الغالية وياك مشكورة وما قصرت. أي خالد سمعت الإجابة حبيبي خلود سمعت
2: الفضول اللي فيه يعني.
1: إيه لا يقول لأن قاعد أفكر البنية اللي اسمها استقلال شنو يدلعونها يقول أحس صعب يعني صج صعب فشوي هي جاوبت يعني ترى أنا مارك ما كنت راح أسأل السؤال لو أنا ما حاشني الفضول.
2: خاف أنت؟
1: لا والله ها ها
2: أوكي زين خلاص تمام.
1: أنا كذبت بشيء هو قاعد يسألني الحين أنا قلت سألني المرة اللي طافت. سلام عليكم أم حنني.
2: حلو قاعد تقول اللي قدامك.
1: أهلا وسهلا.
4: شلونكم؟
2: تمام تشونك؟
4: الحمد لله.
2: قولي لنا يا أم حنني
1: شنو الشيء اللي ودك تتعلمينه؟
4: ودي أتعلم أعزف النشيد الوطني.
1: الله
4: أنا درست ابتدائي فبالإذاعة أحسر أشوف بنات صغار ما شاء الله.
2: سهل تعالي عندي
4: والله صعب ما عندي أصابع كافية
2: ما له شغل إيدك صغيرة.
1: دقيقة
2: لحظة خليني أقول لك ترى صج اللي أصابعهم صغيرة ما يقدرون يعزفون صج المسافة تكون صعبة عليهم. إي ما قعد
1: بس أوكي تقول تقدر تقول إيدي صغيرة أصابعي صغيرة بس تقول ما عندي أصابع كافية
2: تقدرين يا
1: أم حنني بس أنت قلتي شيء غريب.
4: شنو؟
1: ما عندي أصابع كافية.
4: إيه هو وايد وفوق وتحت يعني حاولت تتعلمني أبلة الموسيقى صعب.
2: لا عاد النشيد شو اسمه السلام الوطني أنت تبين مال تحية العلم ولا النشيد؟
1: إيه تبي هذا
2: أسهل شيء. زين لا تعزفين بلكي ثنتين بصبع في بنات يعزفون صبع واحد. انا
4: مثلا عن
1: كيانو
2: سنينه. ايه اوكي انا علمك خلاص محلن
1: شيء ما عندك الموضوع. انزين علمينا ايش تبي تسمعين؟
2: علمينا
4: هلا بالحبيب
1: اللي ابي وابو يبيني. هلا اظهر من عيوني الثنتين محنني. ام علي وياك.
2: ام علي
5: هلا والله.
2: هلا فيك ام علاوي شلونك؟
1: تمام.
5: أول مرة أدق عليكم هالحزة.
1: إيه مبكرة اليوم.
5: إيه دروكي من الدوام شوية.
2: أوكي عليش الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله عليك بالعافية.
2: قولي لنا شنو ودش تتعلمين يا أم علي؟
5: والله ودي أتعلم بلة بالهندي بالطلاقة.
2: ودش تتعلمين هندي بطلاقة؟
5: إيه يعني شوف الحين أنا أفهم أنا من عمري 6 سنين أطالع أفلام.
2: أوكي
5: فأفهم عادي أشوف مترجم.
2: قولي لنا انا اسمي كذي كذي بالهندي. يلا
5: لا مريم عايشة هذا سهل عادي.
2: اوكي
1: قولي لا قولي ايه. قولي انت وتسمعون مرينا اف ام مع علي وشيماء من الساعه 1 للساعه 4.
2: والله وايد
1: سهل ترى الكلمات انت وتسمعون ومع والساعه 1 و4 هذا بالهندي.
5: اوكي لحظه تسمعون سنو
1: شنو تسمع؟ ما أدري إذا أنت قاعد تسأليني أنا
5: كلمة لا تسمعون يعني سنوهم واحدة يك تو شار
1: يك تو شار؟
5: إيه
1: يك تو شار. أوكي
2: يك تو شار.
5: إيه
1: أوكي
5: يعني أنا أطقطق شوية بس ودي أتعلم إن شيء ما أستحى أقول
1: بطلاقة يعني بإنسيابية. أوكي اوكي والله أيه، ترى وناسه لما الواحد يفكر صدق شنو الشيء اللي ودي اتعلمه. يعني اوكي
5: اي يعني احس ودي لغات بس الهندي لانه يعني من كثر ما احب افلام هنديه يعني خاف ودي انا
2: ممكن تستخدمينه يعني بالحياه الواقعيه يعني احنا ما شاء الله وايد
5: أيه، من انا الحين استخدم من الهند بس مو وايد يعني سورة يعني
2: شوي اوكي وناسه ترى.
1: اوكي
2: يلا ام علي انا اشد على ايدك وقلت يلا تعلمي عشان تدقين علينا وتسولفين معنا
5: بس نشوف لنا معهد ونروح ان شاء الله بعدين عاد بعدين ما هديكم شرطة شو اسمه عربية كلها هندي.
2: أوكي. هندي هم صح. إزاي شرطة بتسمعينهم علي؟
5: والله كل شيء منكم حلو. وعلى فكرة علي ترى أنا غرت من حمد.
1: عشان يابلي شريط؟
5: اي ليش يبلك شريط؟
1: أنتوا قاعد تسوون عندي مكتبة ترى أنا مستانس والله.
5: وإيش يناسبوني ترى يجيب مطرب ثاني يقول لي مين المطرب ثاني؟ أدري عايب بس عايب ما فيه شرطة.
1: عايب ما فيه شرطة بس أنغام فيه.
5: انغامف عليك بس
1: تم بعد عيني والله بعد عيني تم تفرحك
5: والله ترى على الشرطة شيء عندي عزيز فلو انتم مو عزاز صد ما طلعهم من عندي
1: لا والله لا عدم لا خلاص
5: عيالي هذيلا
1: الله لا يحرمنا يوم علي مشكورة مشكورة
5: ولا يحرمنا من حسكم
1: يسلمك الله يحفظك اهلا وسهلا تصدقين طول ما هي تسولف عن الاغاني الهندية مو الكلام الهندي طارت ببالي هذه
2: اللي نزلت ب 24 وهبوا فيها العام
1: ما فيها ولا كلمه هنديه ترى الا بيا
2: بس
1: بيا عندي خوش فصله يا اخي تفوز تدري عن شنو بيا صح بيا يعني اخوي
2: اي لو سمحت مو
1: لا لا
2: بيا
1: بيانا اخوي انه اخوي
2: طل زيد عليها شوي عندي بيزه
1: حق المحتار اللي نعرفه صيده عندنا ام حمد مساك الله بالخير
6: يا مساء النور
1: يا هلا وغلا
6: يا هلا فيكم
1: شلونك
6: تمام بخير
1: عساك بخير يسلمك
2: قولي لنا محمد شنو ودك تتعلمين بشكل عام
6: انا بشكل عام ودي من زمان بس مو حاصل لي صراحه
2: شنو
6: اللي هو الرالي اللي هو سيارات سباق سريعه احس شعور راح يكون وايد قوي انا جربته العام الافتراضي اللي هو الالعاب عرفتوها
2: اي الفي ار
6: اي بس انه احس انه الادرينالين حيوصل حده فودي اجرب هذا الشعور يعني اللي يعرفي بسرعه بالموضوع
2: حلو بس احس خطر
1: لا في سيفتي وايد
6: اي بس ما حاصل لي كلش
2: يعني ايه خليك بالعالم الافتراضي وايد احسن محمد
1: والله يعني كبيرنا كارتينج
2: مثلا
6: ايه هذا هو
2: شو انت بتسمعين محمد
6: انا ما ادري صار لي فتره قعدت بالي اغنيه تطرعي اغنيه في منتهى الرقه حفله مالت
1: رابح صقر
6: رابح صقر ايه
1: حاضر أوكي. من عيوني ثنتين تامرين احط لك اياها يا ابرك الساعات يقول لك مساء الخير بو هيام وشيماء عن نفسي ميت اني اتعلم على ادندن على العود
2: انزين
1: هو مكتوب كذي لا ما لي شغل
2: يعني ميت ويتعلم يدندن على العود
1: اوكي محمد العتيبي اذا تعلمت اول شيء بيك تعزف لي يا رد الزيار تن تن
2: تن تن زين في بعد مسجات عندك
1: ايه انا ودي واللي احلم فيه اني اتعلم كل شيء بالاذاعه من التقديم والبرمجه وابي هذا شيء يصير في اذاعه مارينا اف ام لانها شيء ثاني ابرك الساعات والله ابرك الساعات بصراحه ودي اتعلم اكون مثل علي على اللي بقلبي اتكلم على اللي بقلبي بالاغلبيه الصامته ماش طشرني انا الاغلبيه الصامته
2: خلص كل اللي فيك
1: تني اقول لك لا الحين صار لي فتره واقف حلو ماي يا بنيه
2: مطرتي عندي مطرتي
1: لا تحت عصبتني قلت لها يا بنيه
2: اوكي ليش يا بنت
1: اقول لك لا من كثر يعني الحين انا واقف عن الاغلبيه الصامته صار لي فتره لان قاعد اجمع تجارب جديده عشان اسولف فيها
2: زين
1: فعليك من قبل رمضان
2: صح
1: وايد اشياء شفت وايد عموما اقول لك الاغلبيه الصامته سلاح ذو حدين لان صرت لما اعبر حق احد يقول لي اخو انت تصف الحكي صف
2: نفس الشعره
1: انزين قاعد اقول ايه انت شو احسن شيء تسوي انك
2: ترى
1: تقول
2: ترى وايد صعب
1: يضايق
2: ها نفس احنا كان ينقال لنا انه ايه اخو انتم ممثلين كل شيء تعرفون تسوون ايه بس احنا صدق احنا مضايقين
1: يضايق ان انا قاعد انا اوه الحين انت يا اخي الله يعين اللي يعني انه مثلا يكون في بينك وبينه علاقه راح تاكله اكل بالحكي ما نعرف نعبر شيء عادي
2: حاسه فيك
1: عادي صدقني يعني عادي يمكن انتم تعبيركم بالافعال احلى مني ما اعرف مثلا صح اسوي
2: صح
1: مو الا انا اعرف اتكلم هالكثر انت تعرف تتكلم هالكثر
2: صح
1: فتخيلوا يا جماعه ان اتقان التعبير عن مشاعرك مو باللذه اللي تتخيلها
2: لان مو الكل لا. يستقبلها ايه بالشكل الصح
1: اي ايه.
2: يعني شنو كنت بتقولي لا
1: ان كنت بقول لا مو اتقان التعبير عن مشاعرك ايه. لا بالعكس هم بلا انك تكون وايد تعبر
2: وايد مطلوب اصلا بس في ناس ما تفهم
1: ما تبي
2: تفهم. ايه ما تبي صدق. تسمع تبي اختصار.
1: ايه واللي بيختصر
2: تبي لا فعل ما لا. تبي كلام.
1: لا انا ابي الاثنين.
2: اوكي
1: ابي وازيدش من الشربات ابي كلام اكثر من الفعل, لان اللي يقول وايد كلام عنده نقص انه يسمع كلام.
2: صح
1: فهمتي
2: حرام.
1: اي والله
2: ايش فيكم عاد.
1: مساء الخير.
2: مساء النور.
1: ودي اتعلم الكروشيه.
2: حلو.
1: حاولت ما عرفت. معاكم فاطمه ام حسن.
2: انا بعد ما عرفت
1: شنو الكروشيه.
2: حياكه.
1: إيه أوكي أوكي أوكي. هي يوم سوت لي شيء قالت لي بابا هذا بالكروشيه توه يوم يوم الجمعة. فهمت. أنا لما قريت كروشيه تخيلت حلو.
2: لا لا.
1: شو حالي.
2: لا لا لا.
1: في سمسم.
2: يا يبا لا لا.
1: ما له شغل.
2: لا ما له شغل.
1: قاعد نسولف عن شنو الشيء اللي ودك تتعلمه بشكل عام في الحياة.
2: دقوا علينا. خلصوا مسجاتك.
1: خلصوا مسجاتك.
2: أنا عندي.
1: قولي.
2: هلو كيف حالكم. الصراحة اللي أبغى أتعلمه أطبخ وقت العزايم الكبيرة. للحين ما أعرف أقدر أسوي طبق لأهلي بيوم عادي, بس عزايم كبيرة ما أعرف أرتبك, وأبغى بعد أخصص وقت للمشي وقراية الكتب. عندي كتب كثيرة وتجي فترة أقرأ كثير بعدين أوقف فترة طويلة. لين من السعودية. خل أقول لك شيء, أنت مشتتة نفسك, بلشي بشيء شيء, رتبي اللي ودك تسوينه بالدور. وبعدين القراءة هي على فكرة مود, يعني أنا مؤخرا اللي اكتشفته.
1: صح.
2: ولازم أنت تكونين مود ومستعدة أن أنت تستقبلين معلومات جديدة أو تثقفين بشيء معين يعني. صحيح. فخصصي وقتك. ديم تقول مساء الخير شيمو علي, الشيء اللي ودي أتعلمه اللغة الأسبانية, توني مبتدئة وودي بعد أتعلم للطبول. يا اخي يا جماعه والله صدق اشياء غريبه.
1: شنو الطبول؟
2: تبي تتعلم الطبل.
1: تبي تتعلم الطبل؟
2: ما هي كاتبه للطبول ما ادري عاد انا مثلا. ايه ايه صح.
1: تبي كذي
2: الحين الحين
1: بسرعه قبل لا انسى. في ثلاثه مع عيالهم شفتهم بالمسرح قالوا علي وشيماء انتم مهونين علينا الطريق كله
2: يا حبايبي,
1: فمساكم الله بالخير.
7: الدنيا حلوه والقلب يهوى, يلا نغني للحب غنوه.
1: يعني وحده تبي تتعلم الدق طبول شحط لها
2: مثلا

0: 9.
1: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5، 6، 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
3: تنويه: الأغاني بشي ثاني مستحيل يهدونها بحالها، ترى علي أو شيمة راح يغنون فوقهم.
4: يوداني دان اللي داني دان واويلو
3: لأنك تسمع شي ثاني.

0: علي نجم شيمة سليمان، وانت ثالثهم شي ثاني على مارينا اف ام.
1: كملي التالي حذرة بذرة.
2: قل لي ربي
1: عند
2: العشرة
1: عد
2: ولا عند؟
1: هي منطقية انت اكثر
2: صح؟
1: ايه
2: ايه
1: حذرة بذرة قل لي ربي عد العشرة.
2: واحد ترى الجملة بوايد غلط،
1: وايد هي مو منطقية.
2: من اللي مركبها؟
1: ما احنا واحنا يا هال نفس يلا نفس شو اسمها الثانية هذه عم يغنون أغنية
2: سي مم أزهار في الرابع.
1: لا
2: ها
1: كان في أختي يا أختي،
2: مو هذا هو أزهار في الرابع بعدين أختي.
1: لا من وين؟ من دقيقة خلي الأغنية لا تغنينها أصلا.
2: فين الحلوة؟ الحلوة ماتت.
1: لا دقيقة
2: فين دفنوها؟
1: لا يا شيماء
2: تحت
1: شيماء خلي الأغنية. شنو أزهار منو
2: في الربيع؟
1: شكو أزهار في الربيع؟
2: أزهار في الربيع
1: أدري، بس شكو هذه البداية
2: يعني لوحة أدري بس صورها أنت سي مم أزهار
1: من
2: في الربيع.
1: منو سي مم أصلا؟
2: ما أدري
1: شنو؟
3: دن دن ديرو دن دن أولي أولي سيس سيس ديرو سيس سيس أولي أولي ميني ميمي يكا يكا مي
2: أبي أخاف لغة وإحنا ما ندري
1: أكا بكا أكا بكا ما أدري شنو ليش كنا نلعب هاللعبة، ليش كانت يعني ما أدري بصراحة ما أدري. أم محمد إذا قاعدة تسمعيني لا تضحكين أم محمد أختي.
2: إذن حدا يبدأ يا ناصر دي أحط الكور على الزبور ما تعرفها يا قناص قوم مقنص.
1: لا
2: والله ترى صدق
1: تعرفينها؟
2: ايش شلون هذا اللي لا ولازم حدا يبدا.
1: انا بس قاعد اشوف ايش كثر احنا كلنا نفس المنهج.
2: اي طبعا لازم، بس من اللي وزع المنهج علينا؟ انا دائما يعني انا وياك نسال هذا الموضوع.
1: كيلو باميه
2: شكو كيلو باميه يلا يلا
1: ها
2: البطه الحاميه صح اي شيء المهم نلعب المهم نضيع وقت
1: والله العظيم اشياء مو مفهومه
2: حرام. اي والله
1: وبعدين لما يوم ايام قالوا اونا مدومه طول ما تدوم قلنا ايش قاعد يقول.
2: لا احنا كان طبيعي عندنا ترى لان هذه العابنا
1: ايه
2: فحسبالنا انه عادي
1: دن دن ديرو دن دن
2: اولي اولي
1: شيء مو عادي كانت يعني على اساس ان لغات يعلى لنا. انزين احنا اليوم قاعدين نسولف حق اللي قاعد يسمعنا، قاعدين نسولف شنو الشيء اللي ودك تتعلمه
2: صح
1: بشكل عام
2: صح،
1: سواء بسلوك سواء هوايه سواء موهبه كيفك شنو الشيء اللي ودك تتعلمه.
2: يقول لك علي في استطلاعات الناس على الانترنت وايد ناس قالوا انهم يتمنون يتعلمون شغلات معينه مثل شنو؟
1: شنو
2: مهارات التواصل الحقيقي مع الناس.
1: ايه من السوشيال ميديا خلانا كلنا
2: ما
1: عندنا
2: ما يتواصلون مع
1: مشاكل
2: بعض.
1: اجتماعيه
2: شكرا
1: ايه؟
2: مثلا يقول لك الكتابه والتعبير، مع ان هالشيء هذا كنا ناخذه من المدرسه
1: صح،
2: كان عندنا شيء اسمه التعبير
1: صح،
2: عادي تكتب ثلاث صفحات الله
1: كان اسهل شيء عندي
2: ولا ابغى تقول لي يا حبيبتي بس 10 جمل وانا ابله شو اسوي اندمجت اداره المال
1: ايه
2: هذا الحين في ناس وايد ما يعرفون شلون يسوون اداره للاموال.
1: حلو.
2: الثقه بالنفس
1: صح،
2: عندك مهارات الحياه اليوميه
1: اوكي،
2: عندك التعامل مع التوتر والقلق
1: هذا والله وايد ناس لازم يتعلمون
2: لازم هاي. ضروري التحدث امام الجمهور
1: اوه
2: في ناس عندهم رهبه انهم يتكلمون قدام الجمهور.
1: اعطي دوره بهالموضوع للي مهتم
2: ما شاء الله.
1: اي والله
2: اي صح
1: حديث امام الجمهور
2: بلم بلم بلم. ويقول لك في السنوات الاخيره ارتفع بشكل ضخم اهتمام الناس بتعلم شنو؟
1: شنو؟
2: استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي.
1: اي انا هذه من الاشياء اللي ودي اتعلم عليها
2: لازم صراحة. علي لان خلاص الحين هذا
1: قاعد اجرب
2: اي
1: انا قاعد اجرب يعني قاعد اكتشف شوي شوي
2: اي
1: بس علشان ابي اكون مواكب مو ابي اكون
2: ايه؟
1: محترف
2: امبلا.
1: لا بس ابي على الاقل افهم شنو قاعد يصير
2: صح. وهم صناعه المحتوى في ناس صار عندها اهتمام ان هي تبي تتعلم شلون ممكن تصنع محتوى
1: ايه
2: صار من اي شيء تقدر تصنع محتوى بس الذكاء ان انت شلون عاد
1: فعلا يعني مثلا احنا وصلتنا كلمه على الواتساب بالجروب انا وشيماء انا اقدر اصنع منها محتوى الحين.
2: شنو
1: اقرا شوك شنو كاتبت لنا اخر كلمه كاتبت لنا اياها بالجروب اوكي ليش تهجن ليش
2: ما ادري
1: ايش قصدها يعني
2: ما ادري
1: شكلنا
2: قاعد نلعب
1: واذا
2: ما ادري.
1: سامع عليكم نوره.
4: اهلا وعليكم السلام
1: نوره. قبل لا نسالك الموضوع اليوم ما عليه معده البرنامج كاتبت لنا ثقلوا شنو قصدها؟ احنا قاعد نسوي شيء غلط؟ احنا مزعجينكم على الهواء؟
4: لا شحل لكم ممنسينا
1: الله يسلمك مشكوره قولي لها خل تسمع
4: طفركم طفركم
1: اي بلا اذا جت على كذي يعني من اهدافها اليوميه
2: انها
1: تطفرنا. شلونك نوره؟
4: خير الله يسلمك شخباركم؟
1: يسلمك الحمد لله تمام.
2: قولي لنا نورة شنو ودش تتعلمين بشكل عام؟
4: ودي أتعلم مشان ما بين انفعالاتي على وجهي.
2: إذا تعلمتي تعالي علميني لأن أنا قاعدة أحاول.
1: شون شنو؟
4: هتجين
2: ما تبين بسرعة يعني مثلاً
4: إيه يعني إذا زعلانة يعني مثلاً زعلت من أحد بسرعة عيوني تغارق.
2: إيه.
4: إذا انحرشت بسرعة عيوني تغارق. إذا عصبت صايرة ما أعرف أمسك أعصابي.
1: بسرعة يبين عليك. إيه ضبط النفس وضبط الأعصاب هذا شيء إيه مشكلة.
2: تدري أنا وصلت لي مرحلة نورة رحت قزيت بوتكس أقول حق الدكتورة أبيش تمحين مع ملامح التعبير عندي عشان لحد يصيدني أنا شون ردة فعل.
1: المشكلة
2: ماك فايدة ماك فايدة وحياتك عيوني فضيحة.
1: توني أي بقول المشكلة أن كل شيء يبين من العيون.
2: لا الحواجب ثابتة بس العين العين تسولف.
4: معناته الدكتور شاطر.
2: إيه لا شاطر وايد شاطر.
1: نورا شنو مخرج تسمعين اليوم؟
4: على ذوقكم.
1: أوكي.
4: ويشرد راشد مجيد.
1: تم من عيوني.
4: هلا.
1: يا بعد عيني تم من عيوني ثنتين حاضر سامعيكم عبد الوهاب. عبد الوهاب هلا والله شلونك
5: يعطيكم العافيه
1: مطول الغيبات
5: هلا والله
1: من زمان مو داق علينا يا عبد الوهاب
5: قبل فتره ما كان عندكم اتصالات كنت بدق بعدين جات لعبنا ما في فقلت انطر لما
1: تقول لا ردينا ناخذ اتصالات ونسمع صوتكم شلونك الله يسلمك شو اخبارك شنو الشيء اللي ودك تتعلمه عبد الوهاب
5: التوزيع بس التوزيع
2: الموسيقى.
5: ما بتعلم ولا شيء ثاني اي طبعا
1: اي وعبد الوهاب دائما يختار اغاني توزيعها خيالي
5: يعني على سبيل المثال شكرا على الاطراء الاغنيه اللي ودي اتعلم على اساسها مثل هبدا من الاخر مالت انغم
1: طبعا
5: وفي اغنيه انا وايد اذيتك فيها علي
1: شنو
5: انت مين مالت انغم بعد
1: انت مين وجاي تسال عن الحب
5: ايوه السولو اللي الخيالي اللي فيها
1: والله
5: انا بالنسبه لي اي حد يبي يتعلم توزيع يسمع السولو هذا يسمع شلون توزيع الوتريات صار
1: صح. اقول لك شيء اسمع يعني
2: لا مو هذه يعني
1: راح اسمع الناس بس السولو بعد شوي
5: بس السولو
1: اي تامر والله تامر من عيوني ثنتين حياك الله يا عبد الوهاب عبد الله
5: والله
2: هلا شلونك
5: الله يسلمك شو اخبارك
2: تمام الحمد لله بخير قل لنا شنو ودك تتعلم عبد الله
5: حافظ
2: تضحكون علي ليش عادي
1: بلا لا راح نضحك قول
5: لا
1: لا اوكي لا قول
5: شوف انا صراحه ودي الامانه كثر ما
1: اشوف السوشيال ميديا
2: يطلعون الشيف هذول صوتك بعيد شيف يطبخون
1: صوتك بعيد
6: حاطه بسياره
1: ايوه كذي هلا هلا هلا هلا ايه
6: اقول لك هلا فيك اقول لك ودي اتعلم نفس هذول الشيف اللي يطلعون في السوشيال ميديا اللي يسوون كل طبق تبيه تبي ايطالي تبي بحري تبي يوناني تبي هندي تبي اللي انا بس اطالعهم ابو العريجي
2: صح
6: اي ف يختارون نوع من البهارات ما ادري شلون يحط لك عشبه يحط لك ورقه شير ما تسوي
2: ترى الطبخ وناس هو قاعد يسولف انا قاعد ابتسم لان أيوة افهم الله. اللي هو قاعد يشرح
6: انا ابو العريجي وش مريح الطبخ
2: عبد الله اذا دشيت عالم الطبخ راح يغنيك عن وايد اشياء
6: على فكرة شيء ما أنا أشوف عالم الطبخ مادة
2: أي طبعا
6: شلون العلوم الرياضيات هو بروحها مادة
1: صح
6: أي يعني للأمانة المفروض أن يكون في كلية خاصة في تعليم الطبخ
1: عندنا برا في عندنا بالكويت ما في
2: أي بالكويت ما في
6: برا في
2: روح أخذ لك دورة
6: وياخذ على فكرة يكون فيها شهادة بكالوريوس
2: طبعا
6: بس وللعلم على فكرة
1: شنو
6: في إيطاليا عندهم هناك في معهد الفنون المسرحية تأخذ شهادة على شنو إنك تكون أراغوز تصير دكتور
1: صدق والله
6: يسمونه الفن الصامت هذا
2: إيه نفس مستر بن
6: أيوة
2: شارلي شابلن هذا ترى هذا يعتبر من أصعب أنواع أيوة. الفنون
1: صحيح أنا كله معتمد على تعابير الوجه
6: ناطر علي يقولي شنو الأغنية تسمعها
2: يلا شنو الأغنية اللي تسمعها
6: علي بخاطري ما أدري شذي يعني من الصف أنا قاعد أدندن شذي بخاطري هندي
1: شكم الهندي اليوم
2: شنو مخريقين شباتي
6: والله بخاطري شيء شيء
1: هذا انا اقول لك
2: هذا واحد قاعد يضحك ما له
6: خلق لا اقول ما اعرف انا
1: اوكي تم والله تم والله
2: اوكي وصلت
1: حياك الله ما ادري شو عندنا فويس نوت خلنا نسمع
7: سلام عليكم امي علي وانا اليوم احبكم وايد
2: اليوم بس اليوم
1: بعد عمري
2: يا عمري.
1: هذا فويس نوت، هذا فويس نوت طايح من الهدة. والله
2: احس احس رديت وايد من زمان.
1: إيه
2: يا روحي والله احنا بعد نحبك اليوم.
1: والهانين عليكم كلكم والله.
2: اي والله
1: يا هلا، والهانين عليكم كلكم.
2: اي والله يا حبيبي الله يحفظكم.
1: يا هلا. لا شنو عندك من المسجات؟
2: المسجات
1: فجأة
2: انت تحب تفاجئني دائما تصدق
1: يعني.
2: يقول لك السلام عليكم يا العجيبين، معكم مريم. أنا اكتشفت أني أحب أتعلم لغات حتى لو ما أتقنها، بس أحب ألقط كلمات وجمل من أي لغة جديدة أسمعها، وأكثر لغة كانت سهلة علي التركية لأن فيها وايد من العربي، وفي لغات أعرف أميزها إذا سمعتها، وفي لغات تتشابه. وعلى هالطاري كنت أبي ألقط كلمات أغنية إسبانيولي، الكلمات الإسبانية، بس ما عرفت وايد كاتبة ألقط زين، ما عرفت ألقط كل شيء فيها. أوكي إسبانيولي. إيش فيك علي؟ وايد طويل المسج، أنا آسف. بس قاعد أقرأ.
1: لا أنا كنت قاعد أور أغنية.
2: ليش قاعد تحك عيونك؟
1: قاعد أحك
2: ما أدري، حسستني إن أنا اللي قاعد أسولف، أنا قاعد أقرأ المسج.
1: شيء ما هو عادي. إيش فيك؟ كنت قاعد أور أغنية هندية حكتني عيوني.
2: لقط أغنية ولا ما لقط أغنية؟ لقط. في عندي مسج ثاني، السلام عليكم، ودي أتعلم أغني بدون موسيقى، مع الموسيقى صوتي ينن بس بدون موسيقى أخورة. صح ترى في وايد ناس كذي. ليش؟
1: ليش
2: يكون عندهم مشكلة بالوزن،
1: بالإيقاع،
2: بالإيقاع. ما في تمبو فتحب الفالت من غير موسيقى.
1: ترى أنا العكس، أنا بدون موسيقى ما أعرف أغني. مو بالموسيقى، لا يعني إذا بدون موسيقى أحس إنه أبوش. أوكي. الأماكن.
2: أوكي.
1: إذا كان الموسيقى شغالة لا أعرف وين المكان.
2: في ناس هذول اللي يحبون يمدون ويقولون مواويل وكذي يضيعون لما يكون معاهم موسيقى.
1: على طاري يحبون وهذا، شفت فيديو حق بهاء سلطان وايد عجبني.
2: شنو؟
1: وايد وايد عجبني. واحد محلل طريقة غنى بهاء سلطان.
2: أوكي.
1: شايف تسمعين؟
2: يلا
1: يلا سمعي.
8: طيب جاهزين؟
9: لما بروح الاستوديو مثلا اسيبهم قاعدين جوه، من ضمن الحاجات مثلا زي عطاره كده بيجهزوا في المزيكا ويتكلموا مش عارف ايه، وموسيقيين يسجلوا بتاع، انا ببقى سايبهم قاعد في البوفيه بره مع الناس، وفي تلفزيون بره كده قاعد اعيش حياتي. مش عايز اتكتف خالص.
8: طيب يعني هقول لكم حاجه كده خدت بالي منها، عمر خدت بالك ان بقى سلطان عمره ما بيغني كانه وصل في ميعاده؟ ما صوتش في الحقيقه، يعني اقصد في الاغاني دايما بيدخل الاغنيه متاخر سنه، متاخر مكالمه، متاخر فرصه، متاخر اعتذار. ودي يمكن اكتر حاجه خلت ناس كتير تحبه، انه كان بيغني بنفس احساس الناس اللي دايما بتحس انها فهمت كل حاجه بعد ما خلصت.
10: انا من غيرك بتوه توها.
8: طيب عشان ما صعبهاش عليكم افهم عليكم بالراحه، بقى سلطان عمره ما كان المطرب اللي داخل يقول لك انا كسبت، بالعكس حتى هو فرحان تحس فرحان، هو خايف، حتى هو بيحب تحسه بيحب وكانه مستني اللحظه اللي كل حاجه هتبوظ فيها، وده بيبان جدا في طريقه اختياره للكلمات.
9: وبعد كده الثانويه لما جبت مجموعه عجيب شويه، فقال لي انا لو منك هقدم في تربيه موسيقيه.
11: جبت كام؟
9: في 58. حلوين
11: حلوين قوي.
9: قال لي انا لو منك
11: 58 ده انت هايل.
8: الجمل عنده عمرها ما بتبقى مستقره، دايما فيها قلق مستخبي، حتى العناوين نفسها تحس انها جايه من شخص بيحاول يلحق حاجه بتبعد. طيب ركز بقى معايا في الكلمتين المهمين دول عشان هي هتشرح لك كل حاجه. في ناس بتعيش حياتها وهي حاسه انها دايما بره التوقيت الصح، ولما بيحبوا بيبقى الوقت اتاخر، لما يفوقوا بيكون الشخص مشي، لما يقرروا يتكلموا يبقى الكلام ما بقاش ليه لازمه. وبهاء سلطان كان صوت الناس دي كلها، عشان كده اغانيه عمرها ما هتلاقي فيها انتصار كامل، حتى لما الموسيقى بتعلى بتحس انه قلبه هو لسه واطي.
10: الدنيا بحالها مشاكل بس انت عسل.
8: يمكن عشان كده اغاني بهاء سلطان ما بتكبرش، لان الاحساس اللي فيها مش مرتبط بسن معين، انت ممكن تسمعه وانت عندك 16 سنه فتحس حب، تسمعه وانت عندك 28 فتحس ندم. على فكره يا جدعان الموضوع ده مرعب جدا، نفس الاغنيه بيتغير معناها طول ما انت بتكبر. بهاء سلطان خطير جدا، هو اصلا مش عارف ده. عارفين يمكن بهاء سلطان ما كانش بيغني عن الحب اصلا، يمكن كان بيغني عن الاحساس اللي بيجي بعد ما الحياه بتسرق منك لحظه كنت فاكرها تطول. عارفين الغريب في ايه بقى؟ ان اي مطرب في الدنيا بتحسه يغني لك عادي جدا، بهاء سلطان بتحس ويغني لنفسه وانت بالغلط كنت قاعد جنبه.
10: انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم.
8: يمكن السر الحقيقي في بقى سلطان ان عمره ما حاول يبقى البطل القوي، كان دايما بيغني كانسان متاخر شويه عن قلبه عادي جدا، وعشان كده وصل لقلب ناس كتير قوي. فانا محمد جلهوم من جلهوم توك بالعربي، لو عجبتك الحلقه دي ما تنساش اللايك والفولو، وتستناني نحفر اعمق سوا في حلقه جديده. سلام.
1: اهلا وسهلا يا محمد قالهم، وايد عجيب تحليلك.
2: هو حل طريقه الغنى بمكان مختلف،
1: وصفه
2: ايه
1: انتميت له بشكل مو عادي،
2: صدقته
1: ايه لانه قاعد يتكلم بلغه بسيطه وبشكل 100% يلامس القلوب. اقول لك شيء، كنت لطالما أقول أنا ليش حبيت بهاء سلطان متأخر. ليش ما كنت أحبه قبل؟ بعد ما شفت واستوعبت كان يصير فيني أوكي الحين فهمت ليش حبيت بهاء سلطان الحين بالسنتين اللي طافوا على الأقل.

0: على فكرة اللي قاعد تسمعه هو شيء ثاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن.

0: حق اللي قالوا يبون يسمعون اغاني هنديه، قاعد اسوي لكم مكس من اغاني هنديه نحبها. ما ادري اذا تعرفونهم ولا بس انا اللي اعرفهم، بس احبهم
1: لحد الحين اللي مبين انه بس انت اللي تعرفهم.
0: اسمعي اسمعي، مو هندي ولا مو هندي؟ شفته؟
1: بلا بلا.
0: بسرعة تقمص، بسرعة تقمص.
1: لازم
0: لحظة، في بيت في بيت في بيت.

0: بيونسة
1: صح؟ عجيب المقطع
0: الركوزات
1: هذا يعني اللي خلاني أعرف هالأغاني. تقولي لي أغاني ما حيعرف هلا أنت. خذي اتصال أم نور. بس خذي
0: أم نور.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. شلونك؟
2: تمام الحمد لله.
0: أم نور شنو ودك تتعلمين؟
1: احنا اليوم ودنا نعرف منكم شنو ودكم تتعلمون.
2: تمام ودي أتعلم أن أعزف عود وأغني مع بعض.
0: الله.
2: لأن في وايد مغنيين يعزفون عود ويغنون ترى عالم ثاني.
0: طبعاً.
1: فعلاً.
2: وحيل بخاطري أتعلم. يعني أنا في مغني وايد أحبه وايد أحب أسمع له.
0: منو؟
2: عبد العزيز المعنى. ألحانه صوته يعني في ملهم وفي أقل حاجة وفي صدمة غيابك. عندك كوكتيل أغاني مو طبيعي.
0: حبيت كوكتيل.
1: صح.
2: تقدرون تعطوني دقيقتين؟
0: حاضر.
2: أوكي.
0: حاضر يا منور. تم.

0: عشق فهالكلمة أنا الماني أنا الماني.
1: يا سلام.
2: الله الله الله الله الله الله الله الله الله. هاي الأهداء لك هالمقطع سمعي.

0: يا سلام يا سلام اختيارك خيالي. عندنا مي ام عبد الله وام جاسم، تاخذين مي؟
1: مي
2: يا اهلا.

0: اهلا
1: ازيك؟
0: شلونكم؟
1: تمام الحمد لله، انت شلونك؟
0: انا زين الحمد لله. الصوت المساعل هندي.
1: ايه؟
0: انا اكتشفت انها مره عيوز كثيره.
1: ايه ايش عبالك؟
0: الشباب يعني تشوف اشواري يا راي.
1: ايه؟
0: يعني كجول ما تشوف ابدا
2: هاي. ايه هم هذول كلهم مجرد قاعد يسوون لبسنك، يعني هي اللي تغني صج.
0: صوتهم ما شاء الله ماي ماي
1: كذي، عرفت؟ صح صح صاجة والله.
2: اي والله.
1: قولي لنا
0: زين، جنم جنم
1: جنم جنم
2: شنو؟
1: جنم جنم تقول
2: مالت اي فيلم؟
0: مالت
2: جلوالي كنا. الحين اشوف لك
0: مالت شرفان اخر واحدة
2: كنا. حلوة. اوكي كاو والله لقيتها، تصدقين؟
1: اوكي
2: بس عشان نتأكد هذه؟
0: ايوه شو
2: موسيقى؟
0: طالع موسيقى بس.
2: اوكي الحين والله راح احط لك اياها. زين قولي لنا شنو الشيء اللي ودك تتعلمينه؟
0: صراحه الجيتار وشريت وحاولت بس طلعنا وايد صعب.
1: عاد وايد ناس اعرفهم يقولون ان اسهل شيء الجيتار، يبي له تاخذين الموضوع جد.
0: لما تغنين لا هو لما تغنين وتندنين خلاص راح يطلع وياك، عرفتي؟ بس ساعات تحتاجينه من غير ما غير اصوات.
1: بلى يلا زين ان شاء الله تتعلمين، ما تدرين دشي دورات.
0: والله الله يخلي اليوتيوب
1: اهم. صح صح صح، وايد ناس تعلموا من اليوتيوب ترى.
2: صح صح،
0: بس يبي له وقت يعني واستمراريه.
2: طيب يبي له وقت ومزاج ومقاقة وخلق وكله هذا كله مع بعض يعني.
0: خلنا سماعي احسن، خلونا نسمع.
2: تم من عيوني. صدقين استوعبت ان احنا شعب سميع موسيقي.
1: ايه
2: الاغلب يبي يتعلم يعزف على شيء معين.
1: فعلا صح.
2: ام عبد الله مساك الله بالخير.
3: اهلا مساء الورد.
2: هلا والله.
3: هلا والله. اهلا.
1: قولي لنا يا ام عبد الله شنو ودك تتعلمين؟
3: شوفوا انا ايام كورونا قريت مقوله ان من تعلم لغه قوم امن مكرهم. ومتى اتعلم عبري ونزفت زف من ابوي خلصت اللغات، ما في لغه بالدنيا تتعلمينها الا العبري. قلت لهم مامي ابي اتعلم عبري.
2: شو المزاج البايخ الله يحفظك يعني؟
3: ما ادري لو
1: عدي
2: تتعلم. اوكي ايه.
3: ولا تعلمت لان زفيت
2: الحمد لله.
3: زفيت حيل يعني.
2: الحمد
1: صعبة
2: لله.
1: صعبة
2: الحمد لله
3: حيل.
2: فكيتينا يا ام عبد الله، شلونك ما تعلمت؟
3: قلت انه لا انا قلت ان عساس نآمن مكرهم وان اذا هم
2: ولا يعني هذا دليل فراغة الكورونا ايش سوت فيك
3: بالضبط؟ فراغة الكورونا الحين ولا افكر شلون كنت
2: اليوم
3: ابي اسوي هالشيء ماكو. لا كله.
2: واليوم
3: اليوم والله ودي اتعلم صراحة الكروشيه. احس شيء وايد حلو
1: ممتع
3: حلو.
1: وايد
3: بس خد عوار ظهر وعوار
1: لا بالعكس. اعرف ناس والله اختي الله يعطيها الصحة والعافية عادي قاعدة مريحة بالقنفة متسندة
3: ما شاء الله.
1: ايه لما تصيرين يعني خبيرة
2: أكسبر.
1: عادي يعني الوضع راح يكون سهل.
3: انا اشوف بنات حتى من غير لا يشوفون
1: ما يشوفون وحياة التلفزيون وشغالة
3: بالضبط. ايه؟ بسم الله تبارك الرحمن. لا ايه؟ عجيبة.
2: هل عجيبة. قاعدة تاخذين خطوات فعلية في تعلم الكروشيه ولا بس مجرد ودي وخلاص؟
3: ايه؟ تعلمت على العصايتين.
1: حلو.
2: ايه؟
3: ودي بالسنارة. بس عصايتين صرت شوي اكسبرت يعني سويت لي شال.
1: بس ممتاز يعني عندك الوادر. ايه؟ يلا جميل.
3: لا ابي السنارة بخاطري.
1: هي تطلع صوت كذي انا ما اذكر.
2: شنو يعني السنارة؟
1: بعدين اوريك اياها.
2: اوكي ماشي. اوكي
3: وين رديتنا علي على الاغاني الهنديه؟
2: اي ما يعني ما ادري اليوم ايش ياكم على الاغاني الهنديه.
3: القصه مالت المغنيه مع كريمه كابور وهي قاعده تغني تحت المطر.
2: اي طبعا
3: الفيلم كله ذكرته.
2: يا ايتكم فقره اغاني هنديه بعد شوي. يا ايتكم
3: يلا.
2: اهلا وسهلا ام عبد الله. ام جاسم
4: يا هلا ومرحبا.
2: هلا وغلا. هلا بهالصوت. هلا بالغالية.
4: هلا فيكم وعز غاليك.
2: شلونك اخبارك؟ عساس طيبة
4: الحمد لله تمام خير.
2: عسى
1: جاسم قولي لنا شنو ودش تتعلمين؟
4: بما ان الحين افتطار الافلام الهندية والاغاني الهندية وهذه الحقبة اكثر فترة حبيت فيها اني اتعلم الكمان.
2: ايه
4: أقب فيلم مهبتين
2: والله.
4: مع قطة شاروخان مع الجاكيت اللي على الشيت.
2: ايه
4: ومسكت الكمان
1: وتعلمتي
4: الكومبينيشن على بنتي.
1: الله زين تعلمتي؟
4: للأمانة أنا أعزف سماعي أورج.
1: حلو.
4: حاولت وياني كمان هدية.
1: الله.
4: لأن كنت يعني وايد أبسس. بس لا لا حسيت إنه وايد صعب.
1: إيه
4: بس قلت أسوي فيه أروح عند اللي هو أحد وتر. بس أروح عليه بقوة عشان أقعد إخواني.
1: تزعجينهم.
2: قاعد تشيل اللقطة لا.
4: بس هذا اللي كنت أسوي.
1: الله يسعدك يا أم جاسم. زين شنو تبي تسمعين؟
4: ساعة ما أدري حطيت أغنية ساعة سنتين.
1: إيه حطها وشالها.
2: بحطها بحطها والله بحطها.
1: احتريت أنا. لأن أحبها. إن
2: شاء الله. إن شاء الله من عيوني ثنتين تامرين أمر حاضر.
1: شلون المود صار عندي؟
2: إن شاء الله إيه وأنا بتأكد بس هذه هي. دقيقة.
1: شنو؟
2: أغنية محبتين. أبي الأغنية الأصلية مالت محبتين. شو اسمها؟

0: بس كم مره بتقولين همسو كميس وتشبالو؟ سامع عليكم ابو محمد.
1: هلا هلا براعي التوك كله. هلا والله
2: هلا هلا والله.
1: يلوموني ويسالوني من حضرموت وين التوك، نقول لهم عندنا هنا موجود بالكويت
0: يا حبيبي.
1: ما يطلع من عندك التوك وجنبك كل الطيب
0: يا حبيبي. يا حبيبي نتعلم منك الذوق يا ابو محمد يا حبيبي. الله يحفظك
1: يا عيال، يحفظكم ربي
0: الله. وياك ان شاء الله يا رب حبيبي ابو محمد. شنو الشيء اللي ودك تتعلمه؟
1: بتعلم شنو؟ لا لغة لا شيء، مو كنا بنتعلم لغة علي. المعذب حكي كتلت تقول لي بويا ما 32 سنة ويبي لك بعد مترجم شوي كويتي. الله يحفظكم.
0: وياك يا حبيبي انت. وياك يا حبيبي
1: ابو حنان خالد الملة.
0: تامر تامر اسمك يا حلو ما في نقطة. تامر تامر تامر من عيوني ثنتين مستانس. ابو محمد اكثر واحد مستانس اليوم.
2: صد صد.
0: الله يديم عليك هالروح الحلوة ان شاء الله يا رب. جاهزة شيماء؟
2: يلا
0: عدي معي.
2: 1 2 3
0: 4 5 تفضل. بس ما تعرفين هذه شنو؟
2: هذا اسم مطعم كنا. لا لا شالو.
0: اللي شايف فيلم تالي يدري هذا شنو.

0: عندي اغنيتين هنديتين ناطرينهم الناس يبي يسمعونها، اغنية سانس واغنية جنم جنم مالت فيلم دلوالي. اوكي
1: اوكي
0: يلا، دام ان بخاطركم هندي اليوم نسمعكم هندي. بنفس الوقت نبيكم تدقون علينا على 2-2-0-2-0-9-0-4 وتقولوا لنا شنو الشيء اللي ودكم تتعلمونه بشكل عام. بشكل عام شنو ودكم تتعلمون؟ شنو ودكم تتعلمونه؟

0: يومك شيء، دوامك شيء، الزحمة شيء، لكن هذا شيء ثاني.
1: مو دايماً نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
2: ماجي إعلانين
3: لك من الكنز نصيب. افتح حساب كنز من بنك برغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام في بنك برغان، أنت دافعنا.
0: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5، 6، 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: انتوا تسمعون شيء ثاني على مارينا FM.

0: اخي. سلام عليكم عزيز.
1: عزيز كان قاعد يغني معنا انا متاكد.
0: عبد العزيز. عبد العزيز. عبد العزيز مو على بالنا منطرينك على هولد 12. مو على بالنا منطرينك على هولد 12 دقيقه طقنا ميوت.
2: والله اي والله
0: حطيت اشتكيك عند سنو وايت. والله
1: ايش معنى سنو وايت؟
2: انا ترى ما فهمت موضوع سنو وايت اليوم لازم تقول لي اياه.
0: عزوز السنة اللي طافت تفاحة بالترفيهية.
2: صح
0: صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: عبد العزيز جريب. عبد العزيز جريب حبيب القلب مساء الخير.
2: مساء النور يا هلا.
1: اعترف كنت قاعد غني صح؟
2: والله ولا شيء حافظ من اللي حطيته.
1: ويه.
2: اي والله.
1: تخيلتك قاعد صرخ وتغني.
2: لا حسيتهم قاعد تختبرون صبري ان بيتم قاعد على
0: الخط
2: ولا
0: لا عادي اذا صكيتها ردت عليك من تليفوني بعد يعني مو حتى من تليفوني اذا على من تليفوني
1: صح صح
0: اقول لك زعلت مبلا زعلت مبلا زعلت
2: لا عادي انه يجي طريق وكان واقف مسكرين الشارع يعني الظاهر في شيء وفد او شيء ما اعرف موقفين فصار لنا يلا عادي خلينا
0: ننطر يلا احنا اليوم قاعدين نسال شنو الشيء اللي ودك تتعلمه بشكل عام
2: ودي اتعلم اسباني
0: اي
2: اني اتكلم اسباني عشان اوضح ودي اتعلم اني اتكلم اسباني وفرنسي
1: حلو
2: صراحه
0: جوفوا ليش
2: ما ادري شنو قلت جوفوا
0: اي بس هاي الوحيده اللي اعرفها من صوفيا المريخ يطري عليك ستار اكاديمي 1 كانت كل ما تقول شيء تقول جوفوا انه يعني شفت
2: انا اعرف اتنسيون
0: شنو
1: يعني اتنشن صح
0: لا لا عزيز بتقولها ثالث مره راح اشخصها دير بالك
2: تتحرها
0: اي وايد تحر لا مو شويه وايد تحر انزين
2: فما بالك لو اتعلم صدق
0: لا لا يا ويلنا اذا تعلم صدق بتيجي علينا بونسوار
1: بونسوار
0: بونسوار مونامي
1: كومون تليفو
0: كومون تليفو
2: لا قول لا
0: تو اكلاج
2: ميرسي ودوريا
0: بس هذه حبيبي هاي نعرفها من زمان من زمان نعرفها عزيز شنو
2: انا توني اتعلمهم قول لي حبيبي
0: قول لي شنو بخاطرك تسمع دام ان انت معلق بالزحمه شنو نسمعك نغير لك جو
2: ما ادري ودي شيء طيران مع الحر
0: انا لما احد يقول لي طيران يعني غنية واحدة تطري على بالي وكذي
1: شنو هذا انت ايش كتب
0: منو فيه بالطيران احلى من ابو داود منو
1: أهم صح
0: ما في صح صح قاعد حاكيك يا متنح
2: ايه
1: أبي فضيع بيننا صدق قاعد بزحمة
0: عزيز عد لي واحد اثنين ثلاث
2: واحد اثنين ثلاث
0: اسمع الصقال ارقبه للمسرح يلا درب السلامة

0: الساعة 9.
1: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
2: باجي إعلان واحد بس.

0: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت، فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: انت تسمع شيء ثاني مع علي وشيمة.
2: لو تبي تتعلم خليك معانا،
3: خليك معانا.
2: دام ان احنا اليوم قاعدين نسولف عن شنو الشيء اللي ودك تتعلمه بشكل عام. اوكي. فعندنا مجموعة اشياء تساعدك اذا انت كنت ناوي تتعلم. فالفقرة على قولة شوك كتبتها لو تبي تتعلم خليك معانا. وايد قديمة انت. وايد قديمة يعني.
3: يقول لك يا علي المهارة ما تنولد مع الإنسان، هي تنبني مع التكرار.
2: وين نكررنا وايد أشياء هني، ولا اكتسبت ولا مهارة.
3: نعم بلا.
2: أوكي، شنو المهارة اللي اكتسبتيها من التكرار؟
3: المهارة اللي اكتسبتها من التكرار،
2: اي خلنا نوقف عند واحدة ونسوي.
3: ليش تسوي معي مقابلة وتحقق معي؟
2: أنا مثلا المهارة اللي يعني تعلمتها وايد من التكرار كل شيء له علاقة بالإذاعة.
3: أنا صح جاية بقول لك
2: الإخراج،
3: يعني صرت أعرف شلون أني يعني أمشي معاك بالموضوع اللي أنت قاعد تتكلم فيه. قبل كنت لازم أفكر وأحلل وهذا، بس صرت أعرف شلون أرتجل المواضيع وأفكر بأفكار وكذي. يعني
2: سرعة البديهة،
3: وهالشيء بين معاي. إذا تذكر في أول ما بلشت معاك أنا كان عندي برنامج بالتلفزيون، فالكل لاحظ الفرق بطريقة تعاملي مع الجمهور، بشلون أتفاعل معاهم وكذي. فاكتسبت مهارة اللي هو أني صرت تلقائية أكثر.
2: ممتاز. ممتاز جدا. يقول لك كل عادة تتعلمها اليوم تصنع شخصيتك باكر.
3: طبعا،
2: وهذا شيء يعني أمانة صحيح 200%.
3: صح.
2: عن تجربة، عن تجارب.
3: صح.
2: الحياة مو بس شهادات، الحياة مهارات تعرف تعيش فيها.
3: صح. ويقول لك الإنسان الذكي مو اللي يعرف كل شيء، اللي يعرف شلون يتعلم.
2: صح.
3: يعني أنت توقع تقول لنا أنت تحبين التعلمين، أنا إيه أحس في شغلات وايد يعني مهاراتي بشخصيتي بعدي للحين ما اكتشفتها، عادي حتى لو وصل عمري 60 سنة. كل يوم بتعلم.
2: يهمني بعد أن الناس تستوعب، أو أنه يعني يا رب أن تكون فكرة تنتشر، أن فكرة أن أنت تتعلم مو معناته الموضوع لابد أنه يكون مهارة أو يكون حرفة أو يكون هواية. ترى من أحلى الأشياء اللي تتعلم عليها نفسك.
3: صح.
2: تعلم على نفسك.
3: أطباع، تصرفات،
2: يعني أقدر أقول أنا هذا الموضوع بالنسبة لي على المستوى الشخصي هوس وإدمان أني أتعلم على نفسي. أنا ليش سويت كذي؟ ليش فكرت كذي؟ اليوم مو طبعا مو مبالغة تفكير وما نام ولا مو لهني، بس هذه اللي أنا اليوم كانت ردة فعل، حبيت ردة فعلي هني، خلها أتعلم ليش أنا وصلت هني. وايد أحب أطالع thinking process اللي وصلني حق هالمرحلة. فيا جماعة ترى من أحلى الأشياء اللي تتعلمها أنك تتعلم على نفسك.
3: صح.
2: لأن أنت اليوم مو أنت السنة اللي طافت.
3: صح.
2: وأنت السنة الجاية مو أنت اليوم.
3: مو أنت اليوم.
2: فوناسة وناسة ترى لما تتعلم على نفسك وتكتشف بنفسك أشياء جديدة ترى فيها متعة. نكمل لكم لو تبي تتعلم خليك معانا، بس ناخذ اتصال لطيفة.
3: لطيفة.
4: هلا.
3: هلا والله. شان الشطيفة.
2: لطيفة.
3: قولي لي لطيفة شنو ودك تتعلمين؟
4: صراحة ودي أتعلم لغات. مثلا اللغة الفلبينية والهندية.
3: شو معنى؟
4: أبي أفهم شنو يقولون.
3: هم صح. صادقة. صح.
4: لأن هذه الأهم لغتين بالنسبة لنا إن إحنا لازم نعرفهم.
3: نأخذ نعطي مع اللي حوالينا مبلا. صح.
4: أيوة.
3: صدقين.
4: أيوة. منطقي. لا لغتهم يعني صعبة لما هذا بنعرف شنو
2: تقالوك.
4: يعني.
2: تقالوك.
3: تقالوك. تقالوك.
2: تقالوك. تقالوك ولا تقالوك.
3: تقالوك.
2: أوكي. إيه.
4: تقالوك. مين يعني زين تقالوك؟
3: مو هذه مو لغتهم.
2: اسم اللغة كنا ما أدري. أنا كل اللي أنا كل اللي أعرفه ما كل اللي أعرفه ماتهم كمستكة.
3: مغندا يعني حلوة.
4: مبوتي. مغندا.
3: مبوتي. إيه. مبلا. كومستكا مبوتي.
2: إيه. بس مغندا ما أعرفها.
4: يعني. أهم اليابانية.
3: أنت الحين شطحتي.
2: لا شطحتي حيل.
4: إيه يعني إحنا نبي أغلب اللغات كذي يعني. إيه. يكون عندنا يعني موسوعه.
2: انزين وبنفسك وعلى نفسك شنو ودك تتعلمين يا لطيفه؟
4: والله صراحه سكيتنج.
2: سكيتنج
4: ودي اتعلم. ما اعرف ودي اطير مثلهم بس
3: انا بعد والله حاولت بس اعرق من اول ما ادش اعرق اتوتر.
2: عنا سكيتنج
4: انا يا هذا البطريق يا الحواجز.
3: هاي شلونك صديقتي؟
4: تمام
3: والله توني قبل سنه سويتها وضحكوا علي عيالي كان اطلع.
4: ايه هذا هو.
2: اوكي
4: خالف نتعلم نتعلم.
2: وين كان تعلمتها وما عليه؟ شن سمعت اليوم يا لطيفه؟
4: أبي عبد الكريم الغادر ألا يسمر يا زين.
2: يا الأسمر يا زين مو ألا يا مكو إيه
3: صح أنا توني أي بقول
2: لطيفة
4: أنا تنقل
3: غلط. أنت كنت بتقول ألا يا طير صادوك الغرايب.
4: عادي حر حر
3: هذا عذر كلمة خربط.
2: لا لأنه صج فجأة صار حر فجأة يعني الصيف دخل علينا فجأة فعليا. دري بالج دري بالج حافظك الله ودرب السلامة حياك الله يا لطيفة. سلام عليكم عبد الله.
3: عبد الله
5: عليكم السلام.
3: هلا والله
2: هلا والله
3: هلا والله. عبد الله شلونك؟
5: زين بالله.
3: عبد الله شنو ودك تتعلم؟
5: والله كل شيء ودي اتعلم هو اللغة اليابانية.
2: كميات لغات اليوم
3: تعلمت زين شيء لو جزء من اللغة؟
5: ايه صايره اكثر شوي انا ياباني حتى لو انه يكون هذا
3: حوار
5: بسيط.
3: عطنا حوار بسيط.
5: مثلا
3: ايش فيها السالمية؟
2: لا هي شو قلت لك حرانة قاعد تقول شوية طاقتني الشمس.
3: بلا بلا
2: تدرين ان في ناس الحين واحنا قاعد نسولف رايحين يسوون تاني يا لولو. لا بس يعني الحين هالشمس واللي قاعد تحطمون منها نروح نسوي تان.
3: قولي لنا يا لولو شنو ودش تتعلمين؟
6: يعني شوية راح اهزمكم.
3: يلا
6: ودي اتعلم القوس.
3: زين ليش بالعكس حلو القوس؟
2: الغوص شلون اول مره في حياتي اسمع حد يقول لي بيتعلم الغوص. ايش دعوه نطمن يا لولو ما فيها صدمه السالفه.
3: هالشيء تعلمت انا تعلمت وناسه يعني من احلى تجارب اللي
6: وين
3: ما يصير هني بالكويتي يعطون اختبار بادي وتختبرين نظري بعدين تروحين تطبقين عملي وتطلعين الليسن.
2: كلمينا على واتساب مارينا عشان تقول لك شيء ما تفاصيل.
6: يلا تم شكرا.
2: الله اهلا وسهلا باي باي. يقول لك يا شيماء الطبع ممكن يتغير اذا كانت الاراده اقوى من العاده.
3: صح
2: عشان كذي ما اصدق ما ادري خلينا نشوف انتم تصدقونها ولا ما تصدقونها. بطبيع ما يوز عن طبعه.
3: لا يوز انا لا. تذكر يوم مره قاعد نسولف عن ان لما يقول لك والله انت برجك كذي انت طبعك حسا انا من بلشه وانه يربطون شخصيتي بالصفات اللي معروفة عن برجي قمت عاند أحاول أني أتغلب عليه.
2: بس إيه؟ بس هم
3: وين لا لا لا أنت بعيدة كل البعد عني. لا بكيفك أنت تحس أن فينا شيء من بعض. شنو أننا طيبين وايد.
2: لا لا لا لا أهدو أهدو
3: أن نحب الخير حق الناس.
2: لا لا لا يعني إيوة يا إيبا أقولها بس
3: شنو شنو الإقبال إيه
2: أشو أنت قلتيها ما يصير أنا أقولها بس فعليا ثنتينكم فيكم. هذه ثاني شيء الاندفاعية بالتعبي يعني شوق بسرعة خاص خاص ما نبي خاص عادي عادي خاص خاص خيمة للموضوع خيمة للموضوع.
3: أنا
2: وأنتي نفس الشيء.
3: لا لا أنا تطورت أنا قبل كنت الحين لا صايرة أهدى والله العظيم. كيفك
2: شفتي شفتي شفتي
3: مستفز قاعد طالع من تحت النظارة. والله لا لا أنا قاعد أحاول إني يعني أتغلب على وايد أشياء تصرفات من عندي يعني حتى قراراتي السريعة صوتي قاعد أحاول كثر ما أقدر إني ما أصرخ لأن وايد ناس يفهموني غلط بسبب صوتي بعد. اي والله اعاني
2: هذا قال سبانخ
3: سبانخ
2: ما سمعت
3: واحد
2: لا سمعت واحد دقيقة في واحد قال كلمة
3: جباتي.
2: وين جباتي سمعتها سبانخ. لا ما يا جماعة قال سبانخ ولا جباتي
3: قال جباتي
2: دقيقة
7: قال
3: كيلو شباتي
2: كيلو سبانخ
3: كيفك.
2: اوكي المهم كملي. ايه
3: شنو
2: على بطبيع ما... يا جماعه بطبيع يوز من طبعه ولا ما يوز من طبعه؟
3: يوز
2: ام خالد
3: يوز يوز.
2: ام خالد يوز ولا ما يوز؟
7: ما يوز
2: والله تفهمين والله صح بطبيع ما يوز من طبع
7: والله كلش ولا تحاولون وخلاص هو يروح يمين يروح يسار.
2: صح انت شنو الطبع اللي ما تيوزين منه استاذه؟
7: انا ما كنت ابي اقول عن الطبع بس الطبع اللي ما يوز منه التشري
2: تفسفس الفلوس
7: يعني ابي ايش كثر.
2: شنو كنت تبي تقولين عيل؟ تقولين انا ما ابي اقول عن الطبع، شنو تبي تقولين؟
7: تبي اقول شنو بتعلم؟
2: اي قولي الله يخليك.
7: اي والله ابي اتعلم فن الفراسه يسمونه اتوقع
2: فن الفراسه. صح والله برافو.
7: انا عندي شويه زين بس يعني ابي اتعلم اكثر ابي افهم فيه اكثر.
2: والله تفهمين أأيد امانه اخذي الموضوع جد ترى متعه.
7: اي والله
2: والله متعه حياك. قولي
7: بعد شيء.
2: قولي
7: ابي ان شاء الله الله يقدرني اني احفظ القران
2: ان شاء الله. امين يا رب العالمين.
3: ابتدي يا خالد.
2: امين يا رب العالمين.
3: اقول لك ابتدي
7: ان شاء الله يا رب.
2: يا رب يا رب يا رب الله يوفقك يا الغاليه حياك الله. انوار
8: اهلا
2: وسهلا. شلونك؟
8: زينه.
2: بطبيع يوز عن طبعه؟
8: ام يوز.
2: ايوه منو البطبيع اللي مو يايز من طبعه عندك يا انوار؟
8: كل اللي طبعهم مو حلو ما يزو، كل اللي عندهم طبع انت تقول ترى هو طبعه كذي.
2: اي منو
8: لما يجيك يقول لك مثلا انا اسفه يعني مثلا يقول مثلا شيء ما تسوي كذي حقك مثلا
2: ايه؟
8: انت تعرف شيء ما عدل بتقول هذا طبعها ترى طول عمرها هي كذي.
2: صح
8: ما راح يوصل حتى هي تقول لا انا هديت من نفسي فور اكزامبل شيء ما
3: ايه لا تبغى
8: تقول انا هديت
2: ايه
8: يعني والله لما تقول انا ترى لا غيرت من نفسي صح هي قاعد تحاول تغير من نفسها بس هذا الطبع فيها الا ما تطيح بنفس الطبع مره ثانيه.
2: انزين وانت
8: مشار كامل وانت... انا نفس الشيء نفسها.
2: اي شنو طبعك شنو واللي ما تيوزين منه شنو؟
8: ترى عصب ترى ابكي.
2: اوكي
8: حاولت ترى ابكي ما اسقط علي شويه بس ابكي
2: بكت تخيلي
8: اي طبعي صرع عصب صوتي عالي لما أتكلم أقول أنا راح أكلم علي بهدوء اليوم راح أفهمه غلطة أكلم أول شيء بهدوء بعدين تطلع أنوار صجية.
3: صح أنا شيء أحاول إن أكون أنا مثل اللي أنا مخططت له بس اللي قدامي إذا ما أعطاني مجلة راح أصرخ.
2: أوكي
8: إحنا النية موجودة بس التطبيق وينها
3: تطبيق
2: إيه بالضبط. إنزين شنو الشيء اللي ودك تتعلمينه؟
8: ودي أتعلمه أسوي حلو.
2: شلون يعني انت متاكد انت نفس انوار اللي توقع تتكلم؟ حسيت في ثنتين.
3: زين شنو نوع الحلو اللي تبي تسوينه؟
8: عندي اللي يسوي سويت هذا يعني جبار بالنسبه لي.
2: اوكي
8: اطبخ شنو تبين اسوي لك مطبق مكبوز شنو تبين؟ بس شفت الجيلي اللي يقول حط اي كلاصين ماي حار على كلاص ماي بارد؟
3: اي
2: ما
8: اعرف اسوي.
2: سبحان
8: الله كيكه القوطي الكيكه ما اعرف اسويها
3: ابي
8: ولا مره ضبطت معي.
2: اوكي انا فهمت. لا
8: بنتي الصغيره تسويها انا ما اعرف اسوي.
3: مقهوره
8: اموت صغيره
3: معلش.
2: واصلنا احساسك يا انوار ان شاء الله يا رب التعلمين تسوين حلو اول ناس تنقصين لهم انا وشيماء
8: اكيد دفع عليكم.
2: يسلمك
3: شنو بتسمعين؟ شرب خاطر تسمعين
8: على
2: ذوق. اوكي ان شاء الله. انا في ناس ادري انه ما قمت ما اسالهم
3: ليش؟
2: لان خاص اقدر من شخصيتهم افهم انه بيقولوا لنا على ذوقكم.
3: اوكي
2: سامع عليكم رنا.
3: رنا
9: هلا والله علي كيف حالك؟
2: تمام الحمد لله بخير. انت شلونك شو اخبارك؟
9: والله بخير احس وحشتوني.
2: والله انت يا اكثر. رنا بطبيع يوز عن طبعا
9: شيء بس قبل
2: قولي
9: قبل يعني ما تسال الساعه تدرون ان يوم الخميس صار عمري 30
3: يوم الخميس صار عمري 30.
2: اهلا وسهلا. دخلت
9: 30 دخلت الثلاثينات.
2: دقيقة انت بتصيرين 30 ولا صرتي 30؟ انا ضيعتيني.
9: لا صرت 30.
2: ايه العمر كله ان شاء الله.
3: العمر كله بخير
9: وانت صحة وسلامة.
2: عساها سنة حلوة عليك ان شاء الله يا رب. يا رب. شنو الشيء اللي ودك تتعلمينه رنا؟
9: انا اعطي نفس حدود يعني اعرف شخص مثلا قريب مثلا او خلينا نقول تعرفت على شخص قريب ويكون صديق طيب او صديقه او اي شيء اعطي يعني اعطي اهتمام اعطي وقت تجيني انا موجوده انت تجي علي انا معاك. بعدين استوعب انه هذا الشخص طب انا اعطيته شيء، هل هو اعطاني شيء او هل انا لما قدمت هو قدم؟
2: يعني انت معطاء زيادة عن اللزوم؟
9: زيادة بزيادة.
2: اوكي انزين السؤال السؤال السؤال الثاني رنا، السؤال الثاني أوكي. بطبيع يوز عن طبعه ولا ما يوز عن طبعه؟
9: لا طبعا لا طبعا لا طبعا لا طبعا 20 لا طبعا
2: 20 لا طبعا. شنو الطبع اللي انت ما تيوزين منه؟
9: انا انسانه يعني اذا مثلا اعرف علي اوكي وعلي كويس معايا يعطيني وقتي وكذا وكل شيء عادي بس شيء كذا لحظه خلاص هو غلط فيني طيب او لا معلش سوري هو ما غلط فيني وغلط في صديق لي طيب انا اكس على هذا الشخص انت ليه تغلط على احد انا اعرفه
2: اوكي
9: على فكره هذا غلط انا احسه غلط يعني بس لا اصحابي
2: ايه
9: ايوه
2: المفروض يعني المفروض المفروض المفروض يا رنا مشكوره مشكوره وما قصرتي وحياك الله. بطبيع يوز عن طبعه ولا ما يوز عن طبعه؟ في واحد كاتب لنا بالواتساب شنو ما يوز وزيدوا عليها القطو العود ما يتربى.
3: ده ما يتربى كان الحين توني جايبت لي قطوه جديده عمرها سنتين عادي قاعد تربى على اسلوبي.
2: هو هذا مثل مثل
3: ها بالعاده سنتين كيف جات حبي اهدى
2: انت فيك فوبيا من القطاوه انت صفي يمي ولا انت
3: ناقشني بشيء قاعد تناقشني بشيء هي ما تحبه
2: ما تفهم
3: ولا
2: فيه
3: ولا تفهم فيه
2: ما تفهم
3: ارتاحي
2: يا رب تستوعبين انك ما تفهمين. عموما نكمل بفقره لو تبي تتعلم
3: خليك معنا
2: دقيقه في لها موسيقى هي مره ثانيه فقره لو تبي تتعلم
3: خليك معنا.
2: التعلم المستمر يخلي الانسان اصغر من عمره بعقله وروحه.
3: مو العيب انك ما تعرف، العيب انك ترفض تتعلم.
2: الصبر اول مهارة لازم الواحد يتقنها بالحياة.
3: بعض الطباع تنقذك اكثر من اي شهادة.
2: اللي يتعلم يسمع، يتعلم يفهم الناس والدنيا.
3: النجاح مو موهبة، النجاح سلوك يتكرر يوميا.
2: اقوى الناس مو الاكثر قوة، الاكثر قدرة على التكيف. بصراحة هذه وايد ايدها.
3: منو بصراحة؟
2: صح خطوفي خو
3: احنا جد الحين قاعد نسوي اعلان حق خليك معانا.
2: ايه كل يوم نبي فقره لو تبي تتعلم خليك
3: معانا. حبينا
2: ممكن حبيناها وايد حبيناها
3: شي.
2: الله يخليك شوق عافيه والله والله استانسنا عليها.
3: ما عليك سشوره شعرها اليوم فشكلها
2: انوار.
10: هلا والله
2: انوار. بطبيع يوز من طبعه ولا ما يوز من طبعه؟
10: لا كلش.
2: اوكي شنو الطبع اللي ما تيوزين منه؟
10: ان شاء الله ان شاء الله اني ايوز بالمستقبل.
2: بالمستقبل تنمر تنمر
3: ضغيطة انوار
10: حيل
3: اخ على هال
2: انوار انوار
10: اتمنى نصد يعني خف
2: انوار. منو اخر شخص تنمرتي عليه؟
10: شوف اذا ما في احد اتنمر عليه راح اتنمر على نفسي
3: حبيبتي.
2: اوكي ايه فاخر شخص تنمرتي عليه هو انت؟
10: لا والله رفيشتي.
2: رفيشتك اوكي.
3: ايش قلتي لها؟ لا بتغش.
2: دقيقه كان التنمر شكلي ولا طبعي؟
10: لا طبعي.
2: طبعي تمام اوكي. هل مرينا في لستة التنمر مالتك انا وشيماء او عدتك احنا رحنا رياضيه؟
10: شيماء لا.
2: انت ايه والله حسيت ورب الكعبه
10: يعني انت شويه بالبدايه ترى مو الحين يعني اول ما طلعت
2: اي عادي كنت ياهل تنمر اي وين يت عليك بعد عيني يت عليك يا انوار افا عليك بس افا عليك. انزين شنو الشيء اللي ودك تتعلمين وتتعلمين عليه؟
10: شوف شيء يعني هو طبع ودي اتعلم لانه يعني وظيفتنا لازم ان هالشيء يكون موجود
3: اللي هو
10: ان اجامل. انا ما اعرف اجامل.
3: اي صعب لازم لازم تعرفين عشان تقدرين تكملين.
10: اي لان يعني انت بدوام لازم تجامل عشان تمشي.
3: راح يصير في عندك قولون راح تصدعين في البدايه.
10: اي وانا ما اعرف اجامل. المشكله حتى لو بجامل وجهي راح يبين.
3: اي ما يخالف يعني شيء لابد منه للاسف يعني بكل مكان.
2: اذا اذا تنمرين انت وين والمجاملات وين؟
3: لا على اللي تمون عليهم.
2: اي إيه لا لا لا
3: تمون عليهم.
2: لا ما تمون علي تنمرت علي وانا مسكين صغير توني. لا لا لا
10: قاعد اقلب السالفه انا قايله وانت ما تدري
2: قاعد اقلب السالفه والله قاعد اقلب السالفه. طلعت صجيه طلعت صجيه خفت خفت خفت خفت. انوار شنو سمعت اليوم؟
10: ابي ينباس الحتي.
2: ينباس الحكي. حاضر من عيوني الثنتين. تامرين أمر تامرين أمر تامرين أمر. أحطها لها الحين ولا نطرها شوية؟
3: نطرها شوية.
2: أوكي ماشي. أحب هالغنية هذه اسمها Flowers مالت مايلي سايرس، بس هذا ميكس حق الأغنية كلب ميكس. بطبع يوز عن طبع ولا ما يوز عن طبع يا يزلي هالموضوع. 2-2-0 2-0 9-0
3: 4
2: كهذا طبع ما يستي منه.

0: على فكرة اللي قاعد تسمعه هو شيء ثاني.
1: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك برغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام في بنك برغان، أنت دافعنا.
0: ترى علي وشيماء قاعدين معك بالسيارة. شيء ثاني اسم على مسمى.

0: واحد مثلك.
1: مارينا اف ام بانكر. اوكي نيكست.
2: الله
3: شيك متوتر، شيك متوتر. ايش عندك؟
2: الو
4: علي نجم
1: راح ابدي اغني شيء ثاني.
5: من بداية الساعة الثالثة راح نبدي نتكلم عن الأغاني اللي طلبوا فيها أنهم يتعلمون. صدق أغاني
2: في أغاني يتعلمون؟
5: أوه
2: يلا.
5: أوه وايد أغاني
2: يعني فيها. مثلا علمتيني أحب الدنيا، علمتيني أحب.
5: أيوة
2: مثلا
5: ما وانسى معاك هموم الدنيا والمشوار الصعب. علمتيني أكون وياكي.
2: أوكي
5: خدي قلبي طاير بهواكي،
2: خدي أكتر من قلب. شلون أكتر؟
5: في عندنا أسماء المنور قالت علمني كيف أنساك.
2: عمات مسلسل.
5: علمني علمني شلون أقدر أنساك. والله
2: بلا صح،
5: كانت حق مسلسل اسمه علمني كيف أنساك. فأنا لو عندي سبع قلوب أخليها بهواك الذوب. هي الأغنية اللي اسمها علمني كيف أنساك.
2: أوكي.
5: شنو في أغاني فيها شيء تعلمه؟

0: قاعدين نسولف عن الأغاني اللي خذت موضوع علمني وبتعلم ونتعلم كموضوع رسمي تكلم فيه، نفس راشد الماجد بألبوم الحل الصعب 2005 علمني وشلون أنساك وأنام.
1: الله.
0: وأنا اللي لك صاحي أيام وأيام،
1: أيام وأيام،
0: دنياك دنياي هو حدي، هو حدي يسواك خيه. الأغنية هذه كانت من كلمات العاني، ألحان مشعل العروي وتوزيع طارق عاكف.

0: بس ترى راشد الماجد مو أول مرة يتكلم عن هالموضوع بغانية.
1: إيه.
0: بألبوم شمعة حياتي 1998 قال هني قاعد يقول له علمني. بهذيك الأغنية قال علمتني. خلاص علمتني وخلصت. اللي هي علمتني.

0: هذه الأغنية 1998 صح؟
1: اي
0: برجع بعد 10 سنين
1: اوكي
0: 1988 ألبوم على ايش انت فاهم ابو خالد العزيز الغالي عبد الله رويشد أغنية من كلمات أسعد الغريري وألحان فاروق الهلال اسم الأغنية علمني عليك
1: الله.
0: أحبها الأغنية
1: عجيب عجيب عجيب
0: أنا لازلت أجهل كل شيء فيك علمني عليك فاللي كاتب لي علي أتمنى الأغنية موجودة طبعا موجودة طبعا موجودة شنو أغاني بالنسبة لكم علمتكم أو تعلمتوا منها أو فيها موضوع أن احنا نتعلم دزولنا على واتساب مارينا فم 220 2094

0: والله نفسيتي تعبت والله. أغنية مو عادية. إنزين الروح حق عبد المجيد عبد الله. عبد المجيد عبد الله والتعليم في غنيتين.
1: شنو؟
0: في الأولى بألبوم أنت العزيز قال فيها

0: بغنية عبد المجيد عبد الله لو يوم أحد يقول فيها ما علمك صوت المطر كيف أحتريك ولا من علمك صوت المطر كيف أحتريك؟
1: ما علمك.
0: أوكي أنا وياك نقول نفس الشيء. يزيد إذا قاعد تسمعني أنا آسف لأن يزيد كان كاتب إن من علمك وأنا قاعد أتفلسف بالجروب إن لا ما علمك شنو من علمك لأن أنا مجيدي. حلو سمعوا عبد المجيد شنو قايل.
2: من علمك صوت المطر كيف احتريك ولا
1: طلعنا انا وياك
0: غلط يا جماعه طول عمري اسمعها ما علمك صوت المطر كيف احتريك واحسها منطقيه ككلام
1: أكثر.
0: ان ما علمك صوت المطر كيف
1: بس طلعه وقع يعاير
0: ولا
1: ان من علمك صوت المطر كيف
0: احتريك ولا المطر ما جاب لي طاري
1: شنو خلاص واضح شنو اهم صح
0: اهم صح خلنا نسمع يلا.

0: اوكي في مشكله. انا قلت
1: شنو
0: هذه النسخه عبد المجيد مغنيها بروحه، هذه مو النسخه الاصليه في الالبوم.
1: اوكي
0: اوكي نسخه الالبوم، لان انا قاعد اقول مستحيل ابوش بعبد المجيد. اوكي نسخه الالبوم جاهزه؟
1: يلا
0: اوكي بس خل اتاكد ان كذي. ايوه كذي حلو. سمعي نسخه الالبوم شو تقول. تفضل ابو عبد الله، تفضل ابو عبد الله. يلا صوت المط حلو علي قاصها. بالالبوم قاعد يقول ما علمك.
1: زين الحين شو من الصح من الغلط؟
0: ال ال الصح هي نسخه الالبوم هني، هو مغنيها بجلسه فحب انه يتالق فيها فقالها. أوكي. يعني بالجلسه نسخه الجلسه
1: من علمك
0: نتاكد
2: من علمك
1: حلوين
2: صوت المط
0: نسخه الالبوم

0: الكلام لا لا صوت بس خلاص لا حلم فيها الحين كيف احترم علي علي علي
1: صوت المطر كيف احترم
0: زين
1: ولا المطر ما
2: جاء انا مو مينون انا مو مينون لا تشككوني على طاري من علمك من علمك اللي اعرفها قالتها نوال من علمك بلد. هذا الكلام من علمك هذه الأسية الله الأغنية هذه نزلت في ألبوم 2009
0: يس.
2: كلمات فيصل بن خالد بن سلطان ألحان وليد الشامي توزيع عصام الشرايطي وهاني فرحات أخي كانت آخر أغنية بالألبوم تدرين
0: صح؟
2: تراك رقم 16 وكل ما تخلص لازم نرد نعيدها مرة نسمعها بعدين نرد مرة ثانية على أول أغنية بالألبوم
0: صح.

0: هذه سلوات عصام الشرايطي المفضلة. هالصوت مستخدمة تدريم كم أغنية؟
1: انت نقست؟ حسيت الأرض اهتزت.
0: انسى ايديك بيدي.
1: اوكي
0: من نوال عندها أغنية ثانية عن التعليم. تعلمنا

0: إنزين كلهم تعلموا صح؟ علمتيني وعلمتني وعلميني وعلمني كيف أنساك ومن علمك وما علمك.
1: أوكي.
0: قلت لك أنغام باردة مبردة كان قلت ما بتعلمش.
1: كيف؟
0: ما بتعلمش.
1: ما تبي تعلم؟
0: ما أتعلم. أنتوا تكلمكم
1: ما بتو.
0: كل. توبي.
1: ما بتو.
0: توبي.
1: ما بتو.
0: للأمانة مع كامل محبتي حق كل اللي تعلموا أنا أنتمي لمدرسة أنغام بهالسالفة. بطبيع بطبيع ما تعلم.

0: ادع لنا يا علي ولا
1: علي نجم شيما سليمان وانت ثالثهم شي ثاني على مارينا اف ام.
2: راشد الماجد نزل اغنيه جديده. شنو راشد الماجد نزل اغنيه جديده؟ شنو سمعتك؟
0: هو سارة حتى يسمعتها يعني.
2: عادي خو انتو اليوم ما تبي تطوفون صح؟
0: ايه؟
2: ماشي الاسبوع كله ما راح اطوف لكم شيء.
0: اوكي
2: ما تخرع
0: يعني. يلا يلا
2: سويته هنا ما تخرع.
0: يلا كمل.
2: ما سمعتها؟ سمعتيها؟
0: لا.
2: راح نسمعها مع بعض.
0: يلا.
2: مبدئيا مقدما غيابيا الاغنية اهدى لك. اسمها عجبني تستاهل العنوان.
0: الله.
2: فانت والله يا شيماء الله شاهد انك تستاهلين العنوان.
0: يا بعد راسي والله.
2: كلمات الخفوق.
0: الله.
2: الحان احمد الهرمي.
0: يا سلام.
2: توزيع الخفوق.
0: يا
2: الحين انا حايشني فضول اعرف منو الخفوق.
0: منو الخفوق؟ خلينا نشوف الكلمات والتوزيع وين رايحين.
2: يلا

0: راح اقول لك ليش زعلان.
1: ليش زعلان؟
0: والله راح اقول لك ليش زعلان.
1: ليش؟
0: لان راشد الماجد واحمد الهرمي هالاثنين لما يجتمعون بغنية لازم تكون شيء خرافي.
1: صح.
0: يعني مثلا

0: فهمتي ليش ازعل؟ صح. هذا وانا ما راح تحق على كثر السنين. أيه. واه منك من قهر.
1: أيه.
0: ويعني ما ودك تجينا متكبر علينا. قال الوداع يا حبي افهم ركزي ها
1: مركزة.
0: قربي مني شوي تذكرين تجرحي باسم المحبه كيفه الخسران عيد النظر تحس توك تحس فينا البوم 99 انزين اهد هذولا كلهم على الاقل هالجو

اوكي اوكي بي لي واحد الحين بيقول لي علي قاعد تطلع على الحان راشد مع احمد الهرمي هاي كلها اغاني قديمه زي. يعني هذه الحين بمر عليها تقريبا حروه 16 17 سنه. اوكي برجع لك 2020.

0: أحد سوالك تأخرتي، أحد سوالك هذا اللحن الخيالي يا أبو طلال، عشان كذي تستاهل العنوة ما تستاهل هقوتنا فيها، وإن احنا كنا متحمسين حق هذا العمل الغنائي.
1: صح.
0: ننطر أكثر، هذا من باب حبنا ترى.
1: صح.
0: ومن باب اللي تعودنا عليه، من باب معايير موسيقية غنائية وتوقعات انتوا بنيتوها بكل هذه الأعمال على مدى طول هذه السنين.
1: صح.
0: فاحنا تعلمنا منكم ان اذا اجتمعتوا مع بعض الأغاني تكون بهالجودة.

0: 114 لحن مع راشد الماجد.
1: انصدمت.
0: احمد الهرمي
1: شنو فيه؟
0: احمد الهرمي صاحب ابداعات خياليه، فبالعشر دقائق الجايه من برنامج شي ثاني بناخذكم انا وشيماء برحله من الحان احمد الهرمي بعيدا عن راشد الماجد،
1: بعيدا عن ال 114،
0: بعيدا عن ال 114
1: بنروح حق 300 لحن،
0: بنروح حق باقي الفنانين. احمد الهرمي فنان صاحب بصمه خياليه، دائما لما اقرا اغنيه من الحان احمد الهرمي اتشجع اني اروح اسمعها على طول.
1: صح،
0: لما اشتغل مع اصاله غنت

0: مع يارا أغنية من الانترو راح تعرفونها.
1: أغنيتي الله.
0: الأغنية هذه من ألحان أحمد الهرمي،
1: من أحلى أغاني يارا.

ندري انه هو سوى الدويتو بين نوال وفضل شاكر، احاول اخفي احساسي الحانه. بس كم واحد منكم يدري ان حق فضل شاكر هذه بعد الحانه؟

0: أول أغنية في تاريخ شم حمدان بعد Arabs Got Talent. مدري إلى ما
1: يتامى
0: يتامى. كلمات أنوار المشيري، ألحان الهرمي. سمع شيماء. اللي وزع لهم وثريات ودي أروح أبو صراصة.

0: عاد هل يعقل انا احب عبد المجيد عبد الله ما راح اجيب طاري تعاونات الهرمي مع ابو عبد الله؟
1: اي طبعا لا.
0: تضري عليك هالاغنيه هذه العمر مره 2009
1: اي
0: مو نازله ترى باي البوم، هذه سنجل كذي
1: كذي ولا بروحها.
0: ويقال انها اغنيه خاصه حق عيد ميلاد. الله
2: كل شيء في دنيتي له طعم.
0: لحظه الكوبليه اللي ما بقى واحد فينا ما حط ستاتس بالامسن، يدري ان اسباب ضعفي نظرته، يدري اني ما اقاوم ضحكته، يدري ان الروح ما تغلى عليه لو بغاها جت تلبي دعوته.
1: الله
0: انا شلون ذاكر الله. هذا المقطع كان رن التليفون يا جماعه.

0: 18 من مثلك ب 2019 اطيح واقف ب 2020 هانت عليك ب 2022 تتنفسك دنياي. فلما نكون متوقعين وايد نكون متوقعين وايد لان هذا اللي تعودنا عليه.
1: صح
0: هذا اللي تعودنا عليه دائما من احمد الهرمي وبعدين عاد لما نيجي مع راشد الماجد. انا ما اقدر اقول الا ان حبنا وخصوصا اذننا لما تتعود على موسيقى بكواليتي معين نتعلم عليها فيصير اسم هذا الفنان عبارة عن علامة مسجلة لهالنوع من الموسيقى.
1: أوافق.
0: وهذا الشيء اللي تعودنا عليه سواء من عبد المجيد عبد الله ولا راشد الماجد ولا أحمد الهرمي ولا مشعل العروي ولا سهم ولا ياسر أبو علي ولا أي صانع موسيقى. احنا لما نتكلم اليوم عن موسيقتكم احنا قاعد نتكلم عن حبنا لها، قاعد نتكلم عن اش كثر احنا ملتمسين هذا الشعور لما يكون طالع بصدق منكم يوصلنا احنا بصدق. صح ولا انا غلطان؟
1: صادق، كل كلمه قلتها صح.
0: فاليوم لما اسمع جميع ما سبق من الابداعات ايه نرفع المعايير اكثر ونقول بعد نبي اكثر وما عليه تحملونا، نحبكم والعتب على قد المحبه، ننطر منكم اكثر. دائما اسماء نفس احمد الهرمي، راشد الماجد، عبد المجيد عبد الله تستاهل العنوه، بس عاد خلي تكون العنوه على اشياء تليق بأذننا الموسيقية. لاقيكم باكر في شيء ثاني. أنا علي نجم
1: وأنا شيماء سليمان،
0: كونوا بخير.

0: على مارينا فان.
1: أنا باخذك مكان وضلع أكيد. لازم تقولي وين بروح.
2: طبيعي.
3: طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي. طبيعي

0: مشوار
1: مشوار بس المكان هذا خلي يكون انا
2: ابنس مشاويرك الحين يبتدي
0: مشوار مع عبد الله الكور وطلوب
1: ترى عادي يعني اتركه يرحل
3: خلي يروح ها
1: والله العظيم
3: يعني ما ليش متمسكين فيه
1: ليش تمسك بهالاشياء ترى شيء مادي
3: عاد على حسب شنو
1: الاشياء الماديه صدق يعني ملابس قديمه انت لبستها وايد وصار لها سنين ليش للحين معلقين عليهم احنا ليش
3: شنو يسمونه هذا يسمونه حب التعلق انا عندي هالحب التعلق هذا
1: صدق ترى يصير عندك حب التخلي
3: حب التخلي يعني اذا صار في شيء جديد يخليني اتخلى عن التعلق يعني مثلا بسوي جرد الكبت شاري

0: شغلات جديدة وايد.
1: ايه
0: لا راح اسوي حالي ما اشوفهم.
1: كلش كثر تتخلص من الاشياء القديمة وتبدلها باشياء جديدة.
0: ريسنتلي قاعد اسويها وايد والله.
1: لان انا اذكر انت كل ما تسويها تطيح مريض.
0: ايه
1: كثر ما تستهلك كل الطاقة اللي عندك.
0: صج والله. ولا شنو تشوف فيك؟ لا كنا حرام كنا الحين نعطيه فرصة. هذا بالملابس قاعد يعني اشوف باقي شغلات في حياتي.
1: لا زلت متمسك؟
0: ايه متمسك
1: الى النهايه.
0: ابدا لا اتنازل.
1: ابتدى مشوار من الحين الى الساعه 8 معاكم. مساء الخير حق اللي قاعد يسمعونا على اف ام 94 او تسمعونا وتشوفونا في ابلكيشن مارينا اف ام وفي انغامي صوتا وصوره. اهلا وسهلا بكل الناس الحلوين.
0: يا رب كان ويكندكم وايد سعيد. بدينا وياكم يوم الاحد مثل ما عودناكم اغاني واخبار. مشوارك يصير وايد خفيف ان شاء الله. معنا في مشوار
1: عندنا ثلاث اسئله في مشوار هذا المساء وبعدها راح نروح حق أغاني غروب هذا المساء. السؤال الأول يقول شنو أغرب مبرر قلت حق نفسك علشان تخرب الدايت أو الرجيم؟ أقنعت نفسك بشنو؟ هل إن مثلا دام يعني تخطينا يوم الأحد احنا بيوم الاثنين خل نخليه لحد الياي، هل سويت هذه ولا مثلا هالوجبة الأخيرة بعدها راح أبلش دايت ولا لا تو الناس على الصيف الحين بالبراد الناس تاكل اكثر؟
0: اعطيك اخر واحده.
1: اي
0: حارك كالوريز اليوم وايد
1: فتخرب الدايت.
0: خلنا خرب اليوم.
1: حلو. المشكله لما تخربه لازم ترد من جديد.
0: اي
1: هذه المشكله
0: لان تخريبتك تكون فيها مو بس كالوريز، فيها خلاص كل اللي سويته راح. نروح على السؤال الثاني. لو تقدر تسوي بلوك لشيء غير الاشخاص، يعني مو الحين تفكر منو بتسكه بلوك، لا لو في بلوك في حياتك ودك تسوي غير الناس شنو بتختار؟ شنو بتسوي بلوك حقه؟ مثلا تسوي بلوك حق الزحمه، بلوك حق الناس اللي تبي منك شغله، بلوك حق انت عاد اسرح وامرح بخيالك.
1: في بلوك حق الطلبات؟
0: طلب ايه
1: يعني اي احد يطلب مني طلب بلوك. يعني هذا الطلب لا هذا الطلب بسوي له بلوك. يصير
0: كان زين
1: بحلقه اليوم بس
0: اليوم راح اسويها.
1: فالسؤال الثالث يقول لو قررت تفتح متحف لعرض اشياء ضاعت منك، كل الاشياء اللي ضاعت منك، شنو اول شيء بتتمنى انك تحصله بالمعرض؟ شيء ضايع منك من زمان وما لقيته، غالي مثلا او غالي كمبلغ ولا غالي كقيمه بالنسبه لك، راح تلقى كل شيء لان احنا مسوي لك متحف خاص فيك باغراضك اللي انت ضيعتها. الشيء اللي طاح بين الكيشن وسناده السياره بس ما قدرت توصل له ونسيت
0: مثلا
1: ومرت سنوات. شيء طاح منك بالطياره مثلا.
0: مثلا
1: بوكي اللي قاعد يفتر الحين بكل بوكي سافر اكثر مني
0: اتوقع.
1: انا اخر سفره
0: اي
1: بوكي
0: هو اللي افترها
1: باللي فيه
0: الله،
1: وانا ما احط معي كاش.
0: حلو.
1: بهذه السفرة قررت أخذ معي كاش.
0: يعني اللي خذ البوك
1: ستانس
0: قاعد يدعي لك.
1: عند أبوك ما في مثله
0: واحد
1: مصممة واحد بسرداب بأمستردام ما حد يدري عنه ما حد يعرفه
0: كاستمايز صجي
1: جلد حقيقي
0: أوكي
1: وصغير مشكنا وينحط فيه الكروت عرفت هالنوع
0: أي كارد هولدر.
1: واللي صار شنو إنه في كاش
0: فلوس
1: خذ فلوس خذ أبوك واتوقع انه قط الكروت كلها وعاش حياته. يعني
0: دولار ولا يورو؟
1: يورو
0: أورو.
1: بالاورو
0: أورو.
1: نتحدث بالاورو
0: كله اخضر
1: بحدود 150 دينار او 200 دينار
0: قاعد يعيش حياته.
1: اي هو الحين مسافر
0: اسس شركه يقول لك
1: باتشبدي اللي خذاه باتشبدي.
0: حتى انا باتشبدي رفيجي اللي عليمي بالبحر ويدوس بالطراد فجاه مره واحده ويطير كبوسك اللي تحبه وايد. اي والله ذكرتني
1: هذا الطراد السريع ولا طراد عادي؟
0: لا وايد سريع اللي سبيد. يعني مخك راح ويا الكبوس. فودي اشوف كبوسي بالمعرض لانه وايد احبه.
1: بنسوي متحف خاص بالاغراض اللي ضيعتوها. اجاباتكم على الاسئله الثلاثه راح تكون عن طريق الواتساب على 22 20 90 4. اول اغنيه في هذا المساء هي اغنيه من اختيار طلوب وهي اغنيه الغروب بالنسبه له بهذا اليوم.
0: انا وايد مستانس على الناس اللي قاعد يزلي دايركت مسج وقاعد يشاركوني باغاني الغروب اللي يبون يسمعونها. فحبيت يعني
1: وصلت هالمرحلة.
0: تخيل فالأيام الجاية احتمال الأغاني تكون مو أغاني، أغاني الناس اللي قاعد تتفاعل معنا. ثانك يو وايد قاعد تونسونا إن أنتم حابين الفقرة هذه اليوم. بس ذوقي. سمعت ذوقكم؟ بس رحت حق ذوقي لأن أحس الحين هالفترة وهالوقت هذا الصوت لازم ينسمع مع جيتاراته مع صوت الحنون مع لحظة الغروب هذه. طول على الصوت راح تدري أنا قاعد أتكلم عن منو.

0: أغنية الغروب الأولى اختيار طلوب تراهني لحمود ناصر، أغنية جميلة جدا فيها تشيلو يايب مكانه، يعني يايب مكانه وبوقته
1: حاس فيني
0: ولا آلة نفسه بروحه،
1: هو يحس فيك، أحس تشيلو لو يتكلم ويقول حكي
0: إحساس ومشاعر وايد حلوة هالآلة تقولها دائما. اختياري لأغنية غروب هذا المساء هي شيرين من ألبوم نزل في 2009 اسمه حبيت، اسم الأغنية ما فيش مانع. ابتدى المشوار، بداية أسبوع جديدة، سوالف وايد يا يا بالطريق.

0: مع عبدالله الكور وطلوح.
1: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
0: مشوار
2: ابتدى المشوار
3: أو الكرنفال. حلو الكرنفال، أحب الكرنفال.
4: أنا قاعد أشوف الواتساب وهو كرنفال قاعد يصير حاليا،
3: صح؟ بس حلو، بس حلو. إجاباتكم على الواتساب على أسئلتنا الثلاثة في مشوار يوم الأحد على 22-20-94. السؤال الأول يقول: شنو أغرب مبرر قلته حق نفسك قبل الآخرين علشان تخرب الدايت أو الرجيم اللي أنت المفروض أنك تكمل فيه؟
4: وإذا تقدر تسوي بلوك بس مو حق الناس، حق شغلات دام مدار حياتك، شنو ممكن يكون البلوك؟ وين بتعطيه وحق منو وشنو؟ أنا صراحة حسيت أن في وايد شغلات في بالي الحين كان زين نقدر نسوي لها بلوك.
3: والسؤال الثالث يقول: إحنا بنسوي لك متحف بس بالأشياء اللي ضاعت منك، نبي أكثر شيء ضاع منك وأغلى شيء ضاع منك وانت للحين حزين على غيابه، راح تلقاه بالمتحف اللي احنا بنسويه حصريا بس بحلقة اليوم على 22-20-94 بالواتساب. خنبلش مع مسجاتكم ونقرأ رسائلكم اللي وصلتنا. البداية مع فاطمة اللي تقول: مساء الخير يا أقوى مذيعين، ولا تقولوا لي لا تبالغين لأن والله أنتوا أقوى مذيعين.
4: حلوة تبالغين مذيعين،
3: كل مرة أقول لها إيه. كل مرة أوكي، أنا آسف إن أنا قاعد كل مرة أرد عليك. ومشكورة وايد على كلامك الحلو، يا رب تكونون سعيدين وانتي بعد يا رب. تقول: العذر اللي عطيته حق نفسي علشان أخرب الدايت، يمكن باكر أموت. ليش أموت وأنا مو ماكل الشيء اللي أحبه؟
4: حس عمرك طويل.
3: الله يحفظك يا رب. ليش تبي مع ثلاث ويهم انسدحة وهي تبكي من الضحك؟
4: هذا شيء كلنا بنخرب لك الحين.
3: إيه، ليش تخلي شيء بخاطرها؟ صدق كل يوم آخر يوم، ليش أخلي شيء بخاطري؟ أكله أكله، أنا حتى لو مو حلو أقنع نفسي إنه حلو أكله
4: وعيش حياتك
3: وعيش. أنا تمثلني هي. تقول: أسوي بلوك حق شيء، ودي أسوي بلوك حق
4: أوكي
3: فراغ ودوامي عشان مصلحتك فاطمة، ولا أقول
4: عشان دوامي باكر زين.
3: تبي تسوي بلوك حق مديرها ودوامها؟
4: برافو فاطمة.
3: ما حد يدري ترى هي مو فاطمة، اسمها سارة أصلا. والشيء اللي ودي ألاقيه بمعرضي كاميرتي اللي ضاعت بالشاليه بالخيران يوم كان عمري 14. الله، هذه صعب نلقاها ترى،
4: شايلة بقلبها صدق.
3: بتخلينا ندور بالخيران بروح درب، وللحين والله تحسفت انها ضاعت لان كانت فيها صور وايد حلوه حق خواتي، ضحكني حيل. المشكله ان للحين ببالي الصور.
4: انت تبي الكاميرا حق الشماته؟
3: عرفنا ليش ضاعت حوبتهم. علشان لا تحتفظين بصور احنا بعدين لما نكبر نشوفها وهم يشوفونها خواتش تحديدا ويشقونها.
4: واحتمال وايد يا فاطمه بحكم اني قاعد اشوف مسلسلات يسمونها هذه الفك الالغاز، الكاميرا ما ضاعت، الكاميرا ماخوذه من خواتك لان انت مصوره صور ما يبونها تطلع،
3: او يمكن قطوها بالبحر.
4: شكرا.
3: من كثر ما الصور وايد صادمه كانت. المسج اللي بعده واصلنا من لحظه اختارت اغنيه بعد، ودي اسمع اعتزلت الغرام لماجد الرومي اذا ممكن. شوف الـ الاسلوب،
4: الدخول
3: حلو
4: اللي حتى دخول حلو. ما يقدر نقولك والله لا.
3: المسج اللي بعده وايد قصير بس وايد مؤثر. زمزم دازت لنا مسج تقول: بسوي بلوك حق الثلاجة.
4: زمزم، اتفقنا بالاستديو ان انت المسج مالك ياخذ 10 من 10.
3: بلوك حق الثلاجة بس، عشان تقدر تكمل الدايت والرجيم.
4: انت فاهم السالفة عدل.
3: هو اسوأ شيء اللي بالليل اليوع الفجأة، ما ادري ليش هي هذا.
4: تبي اللي يضايقني اكثر، بطل الثلاجة الصبح ولا الظهر ما فيها شيء، فيها 3 بيضات ويمكن زيتون شي زيت.
3: ليمونة مكسوسة بالنص
4: مثلا
3: ميبسة شوي،
4: بطلها بالليل. كيكه
3: ايه
4: شيء مكبوس دياي من اي عزيمه، فيصير فيك انه يعني يلا.
3: مو بس كذي، لا تروح البيت وكان في زواره عندكم،
4: انتهى الموضوع خلاص.
3: هني كرنفال الثلاجه،
4: الثلاجه تقول لك دونت اوبن،
3: فطاير كيك ورق عنب مسخن، ويحبون هذيل الصغار. يعني حابين يطلبون بالصغار اللي 600 صلصه وياه. كم إيه؟ 1000 كالوري 1000 كالوري 1000 كالوري وروح.
4: ايش كثر ركضت اليوم؟ حبتين انت خلاص انسى.
3: اليوم شفت فيديو بتيك توك على موضوع الدايت، في شخص معروف بالسوشيال ميديا والحين صار يمثل مثل مسلسل غميضة، وعنده هم مسرحية زين من بطولته مع مشارك طبعا أي. من بطولة هدى حسين اولا وهو احد الابطال بالعمل ابراهيم الحبابي طالع فيديو طلع لي اليوم شنو طالب اكل دايت المفروض بمطعم
4: حلو
3: عيش ودياي شكل الاكل شكل الاكل رجيم مليون بالمية
4: ناشف
3: حلو
4: حلو
3: خايس شكله مو حلو
4: هاي يسمونه ايه يسمونه الاكل الناشف
3: حلو
4: اي
3: كان يسأل جاي يصور فيديو جاي يقول أنا تدرون ليش مكمل على هالوجبة لأن الكالوري اللي فيها وايد قليل وبكمل فيها كان يقول الموظف كان يقول له سير هذه ترى مو نفس الرقم الكالوري اللي أنت قلته هذه أيه. فيها 900 كالوري 900 كالوري كان يضيق خلقه زعل بالفيديو زعل زعل زعل حيل لأن واحدة كاتبت له بالتعليقات باقي لك بس تاكل موزه وتسكر احتياجك خلاص العشاء روب ماكو شيء خلاص حرام ترى صدق الناس اللي تحسب صدق ترى هم
4: يعيشون
3: كل يوم انا والله ما احسب
4: انت ترى في ناس مروا عليك اللي يحسبون مو بس الحسبه الكالوريز يحط اكله بالميزان
3: ميزان
4: لا ما شافوني قبل شوي انا اكل برجرايه ما شافوني
3: من وين
4: والله من
3: دسمه
4: جدا
3: جنك
4: جنك من قلب
3: اوف
4: ما ادري ايش فيني
3: ما توقعتك كذي
4: اي والله اسبوع خربتها
3: ايش صار
4: سويت بلوك حق الدايت
3: بس الاسبوع
4: الاسبوع هذا
3: يصير تسوي بلوك حق دايت اسبوع
4: اي
3: يصير ها
4: اي حق نفسيتك
3: حقك انت يصير كيفك كيفك كمل مسجاتكم على 22-20-90-4 ونشوف شنو المسج اللي بعده واصلنا من ذكريات عندك
4: اي ذكريات خوش مسج مساء الخير والورد شلونكم جروب مشوار ورده وردتين ثلاث وقلب حب
3: يا سلام
4: ودي اسوي بلوك لكل التليفونات المزعجه اللي تيني من الشركات الوهميه والله انا وياك بعد ودائما يقولون اللي عندنا لك عرض او انتي ربحتي وارد اقول لهم انا متنازل لكم انا ما سويت دايت في حياتي وكملت اطول مده كانت شهر أخرب الدايت بدون أعذار إذا شفت أكلة أحبها من قلب أخربها ودي ألاقي تليفوني اللي انباق وكان أول تليفون شريته من فلوسي سلام يا أقوى برنامج ومذيعين قلب وردة قلب وردة
3: شكرا يا ذكريات هالكلام الحلو والإيموجيات الأحلى
4: من
3: تقول بعد في تكملها
4: ما شاء الله
3: مكملة مسج ثاني أغنية الغروب من اختياري أنغام أغنية أكتب لك تعهد
4: أي.
3: هم أيضا
4: حلوة.
3: فإحنا اللي راح نسويه راح نسوي يعني نحاول أنه نحط شوية من هذه وشوية من هذه لأن اعتزلت الغرام موجودة قاعد خزنة
4: أي.
3: واكتب لك تعهد هم موجودة هم قاعد خزنة فش رايك نسوي ميكس بين الاثنين
4: أحس أن أقوى غنيتين بهالفترة
3: ممكن
4: حق الحرامي اللي باقي التليفون أي واحدة هدالك ولا واحدة ولا واحدة
3: أي اعتزلت التصوير
4: أي.
3: ممكن حرامي بايق تليفونها
4: انباق اول تليفون
3: راح تلقاه بالمتحف
4: صح
3: حصريا بيوم واحد
4: حاطين عليه ليتات احنا ترى
3: لمدة ساعتين ترى المتحف يسكر الساعة 8
4: بس أيه؟ مر صوب السكشن على اليمين
3: فكملوا على الأسئلة الثلاثة اللي خندككم فيها على الواتساب 22-20-94 السؤال الأول يقول شنو أغرب مبرر قلته حق نفسك علشان تخرب الرجيم
4: وبلوك ودك تعطيه حق شخص مو حق أشخاص حق شغلات شي دار مدار حياتك
3: حتى لو كانت حالة الطقس مثلا كيفك والسؤال الثالث والأخير لو قررت تفتح متحف أو إحنا راح نفتح لك متحف ومعرض صغير حق الأشياء اللي ضاعت منك شنو أول شيء تتمنى أنك تلقاه بمتحفك الخاص من 6-8 حصريا في مارينا أمول بالدور الثاني إحنا صح؟
4: يس
3: لا الثاني ترى حتى بالأسنصير

0: حتى المشوار مع عبد الله وطلوب.
1: وين بتروح؟
2: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: مشوار
3: مارينا FM 94.94.

0: قتلته.
1: أحبة مشوار إي على مارينا فام مود.
2: هو صجرد بالحفلات بعد غياب، بس هم رد بأغاني جديدة بعد. يعني نتكلم عن راشد الماجد اللي سوى حفلات بداية بالرياض باسم وعاد راشد، وسوى بعدها بالبحرين، وسوى في أبو ظبي. ناطرين بالكويت، ناطرين بالكويت، نبي بالكويت. منزل أغنية جديدة اسمها تستاهل العنوة، الأغنية من كلمات الخفوق ومن ألحان أحمد الهرمي اللي دائما يشتغل معاه بأغاني تكون ناجحة. خلال مشواره كله تلقون أحمد الهرمي يلحن حق راشد أو يعزف على الكيبورد والبيانو بحفلاته. بعد في كذي صداقة تنتج أغاني حلوة ومن توزيع الخفوق.
3: ما شاء الله، تدري أحمد يمكن مشتغل وياه 114 عمل، يعني تدري عشرة عمر وياه. العنوان، عنوان الأغنية أصلا، إحنا نقول حق نفسنا يا راشد إحنا راح نيلك، إحنا أنت تستاهل العنوان نيلك. فأتمنى أن قريب نشوفه بالكويت ونشوف أغاني القديمة والجديدة. راشد محطم أرقام قياسية مؤخرا، كل حفلاته سولد اوت، عدد الناس اللي قاعده تروح ارقام وايد كبيره، وانا مستانس انه قاعد يرجع الحين من فتره فتره قاعد ها شوف كل فتره فتره في اغنيه،
2: في اغاني جديده قاعد ينزلها. وهم حفلته اللي بابو ظبي بيومين اللي حضروا الحفل كانوا اكثر من 20,000 شخص، وهذا كان رقم قياسي بالقاعه اللي سوى فيها الحفل هناك. ناطرين الجايه الكويت وحفل بالكويت حق الجمهور اللي ما في مثله، الجمهور الكويتي. الأغنية تستاهل العنوة مغني فيها بالمكان اللي الناس كلها تتفق ان راشد احلى صوت يغنيه هني، باديها بقرار وبعدين يروح لمكان ثاني. أغنية كذي تاخذك لمكان حلو، صدق يستاهل العنوة راشد.

0: المشوار مع عبد الله وطلوب.
1: كل بلد بالعالم في فرقة أوركسترالية تكون مالت هذا المكان، يعني فرقة أوركسترالية مالت مثلا بريطانيا، في مالت هولندا، في مالت السعودية، وفي عندنا بالكويت فرقة وايد مميزة اللي هي الفرقة الموجودة في مركز شيخ جابر الثقافي. فرقة ممتازة يعني تملي المسرح بأي حفل يصير. هم بعد بالسعودية في نفس الموضوع، وبقطر هم في فرقة الأوركسترا الفيلهارموني اللي موجودة هناك. في حفل صار بقطر قبل كم يوم بالويكند
2: أوكي.
1: لعبير نعمة الله. بس قيادة الفرقة الموسيقية كانت من خلال الفرقة الأوركسترالية الفيلهارموني القطرية، فالحفل كان بتوزيع وعزف ثاني. الآلات كلها كانت موجودة، تبي الآلات الوترية، الهوائية، الجراند بيانو، التشيلو، اللي تبيه موجود. تسمع الأغاني بشكل مختلف تماما عن النسخة الطبيعية اللي تسمعها بالاستوديو.
2: كنت وايد محظوظ. آخر سفرة لي بالدوحة كانوا قدامي بمشيرب مسوين ستيج بالنص وقاعد يعزفون أغاني. أنت تشوف الحفلة لايف،
1: شيء وايد حلو أنك تسمع الآلات كلها وهي قدامك، وتسمع الأغاني اللي تعودت عليها بشكل ثاني في هذه الحفلات. عبير نعمة كان عندها حفل هناك في قطر، وأبدعت باختيار الأغاني اللي غنتها، سواء من أغانيها ولا من أغاني فنانين ثانين. ولما نتكلم عن أغاني فنانين ثانين، فعبير نعمة قادرة أنها تجيد وتغني الأغاني الصعبة. عطها أي أغنية صعبة تأخذها لمكانها. غنت واحدة من روائع محمد عبد الوهاب، لا مش أنا اللي أبكي، بأحلى إحساس وبأحلى شعور لايف على المسرح. يحظهم اللي كانوا موجودين.

0: مزاجي عليهم مشوار ماي فيفورت.
1: نرجع حق اجاباتكم بالواتساب على 22-20-94 على أسئلة مشوار في هذا المساء. والمسج الأول جاي من مبارك اللي يقول مساء الخير عبد الله وطلوب، معاكم رفيجكم ومستمعكم المميز مبارك.
2: تشاكا تشاكا تشاكا تشاكا،
1: دائما الدخول نار.
2: كنا ننقذ مبارك في المسج صدق.
1: على شنو؟
2: يقول ودي أسوي بلوك حق كل واحد يشجع برشلونة وافهم يلي ببالي ترى تغشمر.
1: واضحة كنا،
2: واضحة كلير يعني
1: كنا عنك
2: جوالها. ماكو غيري.
1: ما يحتاج. يقول أغلى شيء ضاع مني هو ساعة رولكس، بس مو لي، حق الوالد. الموضوع أكبر إنه مو لك. كنت بايقها من أبوي أيام الثانوية وضاعت مني. أذكر وقتها الله وكيلكم حاشني طق، رجعني 10 سنين ورا. يا حرام. يقول أصلا عادي.
2: عادي
1: صدقني ما كان عادي وقتها.
2: الله ينبارك إني قاعد أحس فيك الحين.
1: بغيت أسمع أغنية عبد العزيز المعنى ملهم إذا ممكن وشكرا.
2: أنت مفروض تسمع صدمة عمر. مو ملهم
1: هذه، ممكن تطبطب عليه. المسج اللي بعده، مساء الخير جميعا، مارينا اف ام الرائعين جد، وأجمل ثنائي في الكوكب عبد الله وطلوب. بالكوكب بس، قول بالكون. يا تقول لا يا تقول شو اسمه.
2: حرشت استحيت صراحة والله، حكي كبير.
1: شل حكي باسم الصالح صديقنا اللي يستمع إلينا من خارج البلاد دائما في الحلوة ترحال. يقول الرد المناسب على أسئلتكم اللي وايد صعبة اليوم أغنية تسلم عليك لعبد الله رويشد. أنا بصراحة أتفق معك، أنا لو مستمع وهذه أسئلة البرنامج راح أقولها بهالأغنية على طول على طول.
2: اختيار صدق أنت مبدع، أحس الأجواء هي قاعد تساعدك. غيم وشير،
1: دز لنا لوكيشن أو وين المنظر اللي قدامك، شلون شكله
2: يعني. صدق ودي أسمع صوتي باللوكيشن اللي أنت حاطة عليه.
1: إيه سوي كذي سكرين ريكوردينج مع صوتنا والمنظر اللي قاعد تشوفه باسم هالغنية حقك.

0: ست لثمان. هي أكيد بسمع مشوار ده على مارينا فاين.
1: الحين سؤال
2: جواب.
1: الناس بدأت تروح المسرحيات وقاعد يروحون لهم في ناس قاعد يحجزونهم كلهم يروحون لهم كلهم.
2: في ناس صدق قاعد يسوون ماراثون مسرحيات
1: وأنا مو قادر ألقى مكان ولا مسرحية
2: لأنهم قاعد يخلصون أماكن يروحون وايد
1: في زحمة قاعد تصير. بس أنا الحين بسأل الناس كلهم سؤال أنا ما أعرف إجابته.
2: أوكي
1: شنو أحلى مسرحية؟
2: أيوة خسول.
1: شنو أحلى مسرحية رحتوا لها من المسرحيات اللي موجودة؟ إحنا عندنا كرنفال مسرحيات.
2: أي هالمرة صدق.
1: يعني موسم استثنائي لأنه مو بعيد كذي فجأة تعويض عن كل الوقفة اللي صارت من قبل فالكل حاليا عنده مسرح شغال في مسرحيات طفل في مسرحيات غنائية في مسرحية رعب في مسرحية وهيد أشياء كبار صغار الكل موجود
2: في مسرحية داخل مسبح
1: إيه هذه أكثر مسرحية طلعت لي فيديوهاتها بتيك توك
2: قاعد أشوف الوضع قاعد يتطور
1: ومسوين شغل يعني أحس الكل مجتهد الكل قاعد يتعب خصوصا أنه صار وقت التجهيز ترى وايد قصير عقب الظروف اللي صارت أنه كانوا بيعلنون عن عروضهم بوقت معين بعدين صار في وقفة بعدين ردوا بسرعة فما كان عندهم كلهم الفرصة أنهم يجهزون أفضل تجهيز وتدري إذا العرض مستمر ناس داشة ناس طالعة
2: صح.
1: عندك عرضين باليوم ما يمديك ترى تعدل وايد أشياء إذا صار خطأ أو شيء من هذا
2: أنت فيها خلاص على قولتهم. بس صديق عبد الله في شيء أنا وايد حابة يعني مؤخرا مسرح الشباب اللي هم المسرح الكبار
1: أيه.
2: ترى قاعد يهتمون بتفاصيل يمكن صار لهم 5 سنين قاعد ألاحظ من ناحية الديكور الخدع البصرية تصير الشغلات اللي قاعد يعني أنت تروح تشوف مسرح فيها قصة وفيها شغلة تجذبك
1: أيه.
2: فأنا وايد حاب أنهم قاعد يتعبون على التفاصيل هذه يمكن بسناب شات قاعد أشوف الناس قاعد تسوي ريفيو على بعض المسرحيات هذا ما يمنع نعرف من بينهم كلهم بالنسبة لكم شو اللي تصدر خلنا نغش منكم ونروح احنا
1: قولوا لنا على الواتساب على 22-20-94 غير الأسئلة الثلاثة شنو أحلى مسرحية تنصحونا نروح لها سواء مسرح كبار أو مسرح طفل مسرح الطفل ترى هم وايد حلو يعني في وايد إمكانيات في وايد أشياء قاعد تصير بالسنين اللي طافت ومو بس حق طفل ترى

0: صعب علي يستوعب القصة. يمكن لازم تقول له القصة من خلال أغنية، من خلال تمثيل معين بشكل بسيط، بس احنا نبي هم قصة يعني.
1: شوف على حد الحين في مسرحيتين ببالي، مسرحية طفل أدري ان يعني تعبانين صج عليهم في قصة وفي في في تعب وايد. الحين في قصة حزينة ان باسم دزلنا الصورة، شفت اللوكيشن؟
0: قصة حزينة.
1: انا ممكن اسوي مسرحية.
0: اوف اوف اوف،
1: تخيل الفيو قدامك.
0: في صوت ولا ما في صوت عشان اشيل الصوت؟
1: قال المرة الجاية بحط اصواتكم.
0: الحين كان شلت الصوت.
1: اي
0: الله،
1: شوف الفيو.
0: يا جماعة باسم الصالح يسمعنا من أوروبا، أتوقع هو بالسويد حاليا.
1: اي
0: وخوش ممشى، هذا ممشى مشرف،
1: هذا عادي أمشي فيه 21 كيلو كل يوم،
0: وايد حلو المكان. وماكو حد
1: بروحك،
0: ماكو حد وناسة
1: طبيعة. احنا ممشى مشرفين في شاء الله، وايد
0: وحر، فعاليات وطائرة وتنس وبادل
1: عليك بالعافية باسم.
0: وقاري مر عليك فجأة، لحظة أخوي
1: سكوتر يدعمك. حلو حلو.
0: أنا كلهم فهمتهم إلا اللي يروح الممشى.
1: أي.
0: أو حتى الممشى اللي على البحر ويركب هذا اللي
1: سكوتر
0: بطارية.
1: أي.
0: إنزين أنت وين رياضة بالموضوع؟
1: أي يريح مخه.
0: أوكي.
1: ما يبي يسوي رياضة،
0: ما يبي،
1: بس يبي شيء بالهواء.
0: سوى بلوك حق الرياضة هو.
1: أيوة.
0: أتوقع من ضمن الأسئلة اللي عندنا اليوم هو اختار إنه يسوي بلوك حق الرياضة. مبارك، ترى ما نسينا اختيارك الحلو، وبما أن أنت تعرضت لموقف صعب لما ضيعت ساعة الوالد اللي وايد غالية، فلذلك أغنيتك راح تسمعها الحين. خوش أغنية ترى
1: جدا،
0: لفنان شاب من السعودية وايد صوته حلو، اسمه عبدالعزيز لمعنة، والأغنية اسمها ملهم.

0: مشوار مع عبد الله طلوب من الست للثمان.
1: أنا أحب الفنانين اللي يدرون بتأثير هذا المكان، مكان بدوا منه، مكان انتشرت أغانيهم فيه. فنانة عندها وفاء، عندها ولاء حق مارينا أف أم من بدت لغاية اليوم، فنانة من الإمارات اسمها بلقيس.
2: الله يا بلقيس،
1: نجمة وعندها صوت وعندها حضور وعندها أغاني حلوة وصوت وايد مميز. عندها ألبوم جديد راح ينزل قريبا، وعطتنا غنية من هذا الألبوم حصريا ببث أول في مارينا أف أم برنامج مشوار، اسمها الحب يحلي.
2: Thank you وايد بلقيس، الأكيد ننطر ألبومك. الحين الأغنية هذه اللي على قولتهم فريش جاية، خلنا نسمعها ونشوف شنو قالت فيها بلقيس.
1: الأغنية من كلمات وألحان علي بوغيث، ومن توزيع فنان بالتوزيع اسمه جلال حمداوي. بلقيس مو أول مرة تشتغل مع فريق كويتي مثل علي بوغيث، تعاونت معه من قبل بتعاونات وايد، وحتى الموزع من المغرب جلال حمداوي توزيعه وايد قوي وعنده بيت وموسيقى مختلفة عن أي موزع ثاني. خلنا نسمع بلقيس تقدم أغنيتها، إيش رأيكم؟
2: أوكي.
1: إيه، لأن بلقيس مغنية هالمرة باللهجة المصرية، واسم الأغنية الحب يحلي. خلنا نسمع بلقيس شلون تقدم أغنيتها بنفسها.
3: أنا بلقيس، وأنتوا الحين تسمعون أغنيتي الجديدة الحب يحلي من ألبومي الجديد فقط وحصريا على مارينا FM.

0: مع عبد الله طلوق.
1: حبيته من غير ما اعرفه.
0: مشوار.
1: ما حبيته من الشاشه.
2: في اي وقت واي مكان، تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية. استعلم قبل المباشرة.
0: انت المشوار مع عبدالله وطلوب.
3: بروح حق الفنان وولد الفنان يصير؟
4: أكيد
3: أكيد. ولد الفنان يقول أخبار حلوة عن أبو الفنان.
4: يا ما قال لنا.
3: إيه.
4: وكان يعني صادق يوم قال لنا ورانا شغلات.
3: فعلاً فعلاً. قاعد أتكلم عن محمد فضل شاكر اللي قاعد يتكلم عن والده، ويقول إن قريباً إن شاء الله راح يرجع للمسارح ويستكمل نشاطه الفني، وإن هالفترة مجرد وقت وبعدها راح يرد للنشاط الفني والمسرح وحفلات، وإن شاء الله نشاطات وإنتاجات وأغاني جديدة، لأن المفاجأة الحلوة حق الجمهور اللي يحب فضل شاكر إن فضل مسجل 20 أغنية قبل لا يمر بالأزمة اللي قاعد يمر فيها، وراح تنزل الأغاني أول ما تنفرج إن شاء الله الأمور ويرد أفضل من قبل بشكل رسمي. أول أغنية راح تكون اسمها أمري.
4: الله على الاسم. يعني أنا متأكد أن الإنسان إذا مر في ظروف وايد يكون قاعد يحاتي ويفكر، فتخيلوا بذاك الوقت فضل سوى سنة استثنائية باسمه، فتخيلوا الحين بعد إن شاء الله يا رب كل الأمور تنحل 20 أغنية شنو راح يكونون؟ كل واحدة أقوم الثانية.
3: هو وقع مع شركة إنتاج بالسعودية اللي هي بنش مارك من قبل لا تصير الأمور هذه، وواضح أنه في خط جديد راح يمشي فيه من ناحية ألبوم جديد ممكن دام 20 أغنية. يعني هو موقع مع بنش مارك أعتقد لمدة سنتين إنتاج ألبوم وأغاني وأمور مثل هذه، وهم موضوع الحفلات. فأتوقع أن ردة فضل شاكر احتمال كبير تكون من السعودية.
4: أنا can't wait، والأكيد أن ابن الفنان محمد دام أنه هو صديقنا، صديق مشوار، كرسيين أو ثلاثة أنا وياك هزار. ثلاثة
3: أوكي
4: حلوين.
3: ما تبون ستة أحسن؟
4: وايد أخاف.
3: كلنا ناطرين وجمهوره الكبير ناطر ردته، لأنه هو أكثر فنان الناس ولهت على حفلاته ولهت على صوته لايف على المسرح، والكل يدري كان إنش كثر فضل شاكر قبل لما كان يزور مهرجان هلا فبراير كان الموضوع يصير مختلف، الجمهور يتفاعل معه ويغني أغانية، حافظين أرشيفه كله، وخصوصا بعد مع 2025 والأغاني اللي نزلها، كان من أكثر الفنانين اللي نزلوا أغاني سنجل بسنة واحدة، ولكن مع هذا هو كان رقم واحد في سنة 2025. خل نروح بواحدة من الأغاني ولا اثنين؟
4: والله اثنين.
3: اثنين؟
4: اثنين.
3: اثنين.
4: خبر حلو؟
3: اثنين بس.
4: اي
3: اثنين بس طيبين حلوين، ميكس بين أغنيتين، راضين؟
4: كلهم يقولوا لا
3: نبي أكثر، نبي أكثر من أغنيتين. راح أروح بس مع أغنيتين بينهم ميكس كذي خفيف من أغاني فضل شاكر اللي كلنا فرحانين للردة، فرحانين أنه هو يرد يوقف على المسرح، لأن هذا مكانه. خذ جائزة رغم الغياب في جوي أوردز على فكرة عن أفضل أغنية اللي هي صحاك الشو، وخذ جائزة أفضل فنان، وولده خذ هم جائزة مميزة من هذا الحفل اللي صار من أهم المهرجانات اللي تقدم جوائز بالموسيقى من الرياض. الردة على المسرح راح تكون من هناك لأنه وقع مع شركة سعودية.

0: Yeah, Kylie sent me like 2 boxes, like 3 boxes.
1: But so am I, but it's not about that.
2: Don't know what she's saying. I didn't know she sang. I thought she rapped or whatever.
3: They love it. They love asking these questions.
4: I like mugs because they're very comfortable in your hand.
5: Pop culture, shinoshinoslayim.
6: وقت المشاوير أكيد مع عبدالله وطلوب بمشوار.
7: في حدث وايد مهم راح يصير بالعالم واللي هو كأس العالم اللي راح يكون في كندا وأمريكا والمكسيك، ولأول مرة بالتاريخ راح يصير بالافتتاح في بالمباراة الافتتاحية بين الشوطين راح يصير في حفل نفس موضوع السوبر بول هاف تايم شو لأول مرة بتاريخ كأس العالم.
8: يمكن الكل ناطر هذا الحدث لأنه تعتبر أكبر مسابقة كروية بالعالم، الكل ينطرها نطرة. احنا قاعد نتكلم عن بطولة ننطرها كل 4 سنين. الحين الحلو بالموضوع أنه حق عشاق الكرة واللي يشجع فريقه راح يشوف فريقه، أما حق الناس اللي تحب موسيقى فراح تسمع موسيقى مختلفة لأنه مو فنان ولا فنانين، لا في مجموعة وايد وكولكشن يخليك غصب طيب تشوفه.
7: راح أشوف الافتتاح.
8: ايه ضروري.
7: انا ما كنت اشوف وايد الافتتاح بس هالمرة صج راح اشوفه لانه راح يكون شيء قوي وجديد، غير ان الافتتاح الاول قبل لا تبتدي المباراة لا بين الشوطين راح يكون في عرض موسيقي عالمي هناك الكل راح يشوفه بتاريخ 19/7، واللي راح يصير انه راح يتجمعون فرقة وفنانة، فنانة معروفة بأغاني كاس العالم الأشهر الأقوى الأحلى والأجمل، هي فنانة صج مالت كاس عالم ومالت أغاني كاس عالم، شاكيرا راح تكون موجودة بحفل الهاف تايم شو لأول مرة بافتتاح كاس العالم مع فرقة من عالم الكيبوب، وهي الفرقة الأهم، فرقة البداية بانتشار هذا الفن بالعالم كله، الفرقة اللي غنت بأهم الأماكن بالعالم وملت كل الستاديومز سولد اوت بكل مكان يروحون ويفترون فيه، الفرقه اللي اكتملت بعضها الـ7 قاعد اتكلم عن BTS اللي راح يسوون شيء تاريخي لانهم اول فرقه من كوريا وفنان من كوريا يغني في كاس العالم، وهالمره بشيء استثنائي واللي هو الهاف تايم شو لكاس العالم. غير كذي الجانب الانساني وايد مهم بهالفعاليه وهالحدث الرياضي، معروفه عنهم فرقه BTS يهتمون بالامور الانسانيه اللي تخص التعليم، تخص الصحه، تخص الاطفال. هذا الحدث راح يكون في فرصه لتوسيع فرص التعليم الجيد واتاحه ممارسه كره القدم للاطفال حول العالم بالاماكن الصعبه، في الاماكن اللي ما يحصلون فيها على تعليم جيد وعلى فرصة انهم يلعبون الرياضة اللي يحبونها الاشهر في العالم كرة القدم. BTS وشاكيرا، المكس راح يكون صعب بس مو مستحيل، وراح يبهرون الكل بهذا الشو.

0: في فنان نسينا هاي
1: قد نادينا هلو
0: قاعد خزنا من بعيد
1: شو نسيتوا أنا الأصل أصلاً
0: أنا أسست البوب بس مو للحين يعني خلينا نكون واقعيين يعني
1: حق جيلك
0: أنت أسستي ونجحتي وقوية بعدين ما أدري شنو صار مادونا موجودة في الهاف تايم شو برفورمنس اللي راح يكون بين شوطين مباراة الافتتاحية في كأس العالم بتاريخ 19/7 مادونا توهم نزل أغنية جديدة من ضمن ألبومها الحديث Confessions 2 بالتعاون مع سابرينا كاربنتر اختيار وايد ذكي اسم الأغنية Bring Your Love هل مادونا تعزم سابرينا؟
1: لا
0: ما توقع
1: لا ما
0: الحدث وايد قوي تبي تاخذ كل الأضواء مادونا صح؟

0: خلنا نعطيها حقها مادونا، ترى الأغنية حلوة.
1: اي رد زينة،
0: اي وايد ممتاز،
1: رد حلو
0: وذكية بأنها مشتغلة مع سابرينا كاربنتر لأنها أشهر فنانة بوب حاليا موجودة على الساحة.
1: تعرف إذا أنت كبرت بالعمر تروح حق الناس الشباب يطلعون وياك،
0: أتوقع هو مطلب يعني علشان تنتشر عند الجيل الجديد، خطوة ذكية منها يعني. كل التوفيق لمادونا اللي راح تكون موجودة بالهاف تايم شو، وآسفين أننا نسيناك. نروح حق شاكيرا اللي نزلت الأغنية الرسمية مالت كاس العالم من ضمن ألبوم خاص بأغاني كاس العالم 2026، اسم الأغنية داي داي مع بورنا بوي. الأغنية بصراحة بالنسبة لي أسوأ نسخة بين أغاني شاكيرا بكاس العالم.

0: كيف كأس العالم المفروض تكون فيها هوية المكان اللي مسوين فيه الفعالية؟
1: المفروض ايدنتيتي، تحس انه في كذي باور يعطيك قبل، على الاقل قبل البطوله تحس انك مسخن وياهم.
0: ماكو بارده الغرين
1: اي وايد، يبي لها شي سوشي.
0: اي مو مال كاس العالم. وهم بعد ما فيها الهويه الموسيقيه مالت كندا وامريكا والمكسيك. لما تقول كندا امريكا المكسيك ممكن تسمع موسيقى من كل بلد، ايقاعات من كل بلد، نمط موسيقي من كل بلد، فنانين من هالدول الثلاثة مثلا يعني ما يصير، ما أدري. بس شاكيرا من قبل كانت اختياراتها وايد أحلى، ويمكن أغنية كأس العالم أكيد تكون مفروضة على الفنان. يعني ما أتوقع أن شاكيرا لها دور باختيار أي شيء بالأغنية.
1: أي بس هاش فلوسك، دش الاستديو سجلي مشكورة.
0: بس لما نرجع 16 سنة إلى الوراء، لما كان كأس العالم موجود في جنوب أفريقيا واللي فازت فيه أسبانيا للمرة الأولى في تاريخها، كان في أغنية تمثل القارة، تمثل جو المكان اللي صار فيه الحدث، وتمثل الطاقة الحلوة مالت الفعالية اللي كل العالم يهد كل شيء ويجابلون التلفزيون علشان يشوفون كأس العالم. شاكيرا ب 2010 كانت أغنيتها بهذا الشكل.

0: التوزيع الموسيقي، الآلات المستخدمة، حتى الطبل، حتى طريقة شلون قاعد يغني الكورال يذكرك بلاين كينج، صح ولا لا؟
1: أفريكا غير
0: يعني سوت شيء يمثل المكان.
1: أنا إيش قاعد تسمح بالغنية؟ حسيت فيها فايب صدق،
0: فيها طاقة حلوة.

0: أما في 2014 كان الحدث في البرازيل، فلازم تسوي شيء لاتيني، تسوي شيء في الجو اللي خاص بهالبلد اللي أصلا الكرة تعلمناها ومهارة كرة القدم واللاعبين الأفضل طلعوا منها هذه الديرة. هم شاكيرا غنت أغنية كأس العالم وكانت أحلى من هذه.
1: خلنا نتفق على شيء، هي واسطة ولا وايد حابينها؟ ثلاث كأس عالم،
0: شفت هي الوحيدة صح؟
1: اي
0: تريو.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: مشوار من الأحد للخميس، من الساعة 6 للساعة 8 بالليل.

0: الساعة 9 وقت المشاوير. أكيد مع عبدالله وطلوب. المشوار
1: مو دايما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاور كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاور، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
0: انت حاليا بمشوار مع عبدالله وطلوب من الست للثمان.
2: فنانة من لبنان عندها الموهبة وعندها الصوت، عندها الكاريزما والحضور، مو بس تغني، مو بس تسوي كليبات شنها تمثل بإتقان فيها، لا هي كانت هم عضو لجنة تحكيم بأكثر من برنامج من برامج الهواة والمواهب، The Voice Kids ولا تبي عرب آيدل. يعني كانت قادرة أنها تقيم، قادرة أنها تساند، قادرة أنها تقول رأيها بصوت عالي، واختياراتها الموسيقية من البدايات بالتسعينات لليوم في تطور موسيقي واضح بصوتها وبحساسها وباختياراتها. نانسي عجرم اللي تحتفل بعيد ميلادها أمس، فكل عام وانتي بخير والأمر كله إن شاء الله. لازم نسولف عنها وعن مشوارها الحلو ونسوي رحلة مشوار من الصوت الأول اللي طلعت فيه لآخر أغنية، شلون الاختيارات اختلفت، شلون الصوت تحول من مكان للثاني. موهوبة وشاطرة وايد وعندها نجاحات مختلفة.
3: عشاق نانسي، مشواركم الحين راح يصير ولا غلطة، يعني راح تسمعون من أغنية لأغنية كل وأجمل ما غنت.
2: نانسي عجرم صارت أول فنانة عربية على فكرة يصير معها لقاء بمجلة عالمية اسمها رولينج ستون. هذه المجلة اللي معروفة باللون الأحمر بولد، خط وايد كبير، وايد تشوف على الكفر فنانين أجانب وعالميين، واليوم تنضاف لهم نجمة عربية لأول مرة واللي هي نانسي عجرم بتغطية استثنائية حق جولتها العالمية الأخيرة اللي كانت بين أمريكا وأستراليا. كل عام وانتي بخير نانسي، راح أروح برحلة بمشوار مختلف من البدايات. بالتسعينات كانت موجودة نانسي عجرم وكانت الاختيارات غير عن الحين تماما، وصوتها حتى كان مو نفس صوتها الحين. رحلة التطور الموسيقي مع نانسي عجرم تبتدي من ألبوم محتقالك 98.
3: حتى في آلة توقع خلاص ما راح تستخدمها لو شنو يصير.

مين أنسي أجرم بروحها بالمجال الفني بسنة 98 قاعدة تجرب تبين إمكانيات صوتها بأغاني لايقة على الزمن هذاك. بس نقطة التحول المصيرية لغاية اليوم 2003. بعد 98 ب 2003 صار في شخص يتبنى هالصوت والموهبة مو بس كصوت، كشكل، كصورة، كاختيارات، ككليبات. شنو تقول باللقاءات؟ شنو ما تقول باللقاءات كان أهم عنده من اللي تقوله حتى بالجريدة وباللقاءات الصحفية. مبدع بإدارة الفن والفنانين اسمه جيجي لامارا. هنا نقطة التحول. 2003 ألبوم يا سلام كان غير عن أي ألبوم ثاني قبله، لأن هني أثبتت نانسي إن عندها خط ثاني راح تمشي فيه وتكمل.

حلو باختياراتها هني ب 2003 بالبوم. يا سلام انه مو بس غنت هذا اللون، لا جيجي لامارا كان وايد اذكى من انه يخليها تغني لون واحد بالالبوم، حتى لو يمر وقت طويل بعدين ويستوعبون الناس ويفتشون بين الاغاني يلقون مو بس الاغنية السريعة اللي فيها الايقاع الشرقي بهالطريقة، لا لا لا، هم في اغاني ثانية اثقل موجودة بنفس الالبوم. كذي خلاها تقدم الوان مختلفة بألبوم واحد.

0: نانسي عجرم في هالأغنية قدمت صورة وايد مختلفة بالفيديو كليب. الفنانة اللي بالكواليس تشيل كل شيء من وجهها وتبين من غير أي مكياج، وكان في فار صغير أبيض وياها
1: هامستر. بس هالة عميقة ترى كانت، ها
0: وايد كان حلو الإخراج والتصوير وتمثيل نانسي وايد لايق عليها أنها تقدم صورة لايقة على الصوت. ب2004 بعد ألبوم يا سلام كان في ألبوم ثاني على فكرة اسمه أهو نص.
2: إيه
0: هو أهو نص.

0: مشوار حافل قدمته ناسي عجرم من التسعينات ل 2025 و26 والياي لي قدام العمر كله ان شاء الله. نانسي كنا معاكم في مشوار من 6 ل 8. انا عبد الله البكور
1: وانا عبد المطلب نذر
0: هزار دائما بالاعداد وحسين غملوش بالاخراج التلفزيوني. نلتقي معاكم باكر مشوار جديد كالعاده على مارينا في ام 94. باي باي.

تبي أكثر؟ أنت على الرقم الصح 94 مارينا أفهم 94 94 94

0: تعرفها عدل
1: وتعرفك كل يوم أكثر.
0: مارينا اف ام
1: حالة
0: خاصة فيك أنت.

0: توصلت
1: ولأنك على مارينا فم تسمع كل جديد أول ما يوصل. أغنية جديدة تسمعها الحين على مارينا فم.
2: أنا بلقيس وأنتوا الحين تسمعون أغنية الجديدة الحب يحلي من ألبومي الجديد فقط وحصريا على مارينا فم.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
1: دايما تعرفك
2: شايف حالك
3: ركز.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
2: جو
0: 94
1: دايما تعرفك
2: شايف حالك
3: ركز
0: مارينا.
1: مع بداية الساعة 11 نبدأ معاكم كلام الليل.

0: بين رغبة كبيرة تسكن قلبي إني أرجع معاك مثل ما كنت، وبين صوت فيني يصرخ لا ترى مو مقدر وجودك.
1: كلام الليل.

ولا هتشوفك ولا هتسولف لك عن كل اللي صار بغيابك اللي مسهر عيني ومعور قلبي ولا هتشوفك كلام اللي

0: كلام الليل على مارينا اف ام.
1: شي خبر يريحني.

0: كده بتغفر.
1: تحرم
2: كلام الليل.

0: يكفي فراق، يكفي زعل، ترى الأمر مرة، خلنا نعيش بوله، خلنا نعيشه بشوق ما ينتهي.
1: كلام الليل.

0: وليل الولا أغلب تفاصيل ألم. ليه متى أعلق إحساسي بوهم؟ وليه متى ما يعجب عيوني سواك يلي غرامك من أول ليل آخر ألم؟ ما هزتك دمعة ولا طاحت وراك كلام الليل.
1: ديمي

مهما يقولون أنا لك قلبي ملكته وحياتي ما تكون حياة من غيرك مهما يقولون. حبيبي

يكفي فراق، يكفي زعل، ترى الأمر مرة، خلنا نعيش بولاه، خلنا نعيشه بشوق ما ينتهي.

أنت حبيب الروح ساكن فؤادي، تخفي عيوني على همسك، ما أقدر أوصف حبك بكلمة، أنت أكثر من قصيدة، أنت حبيب الروح.

أحتفظ فيني لنفسي، محتاج أنا منهم أحد، ليه أشاركهم بشمسي

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز.